0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ونا وحبيبنا الشيخ فضول مرهش بقنديل مختار الشميسي ختيار وما منقبل غيره صار إلو 50 سنة كل مرة بيقلو وبي

0: ولك يا عمي خلي فوت الشيخ لقيس.
1: وينك يا شيخ لقيس؟
2: الشيخ هو جاي يتوفى على الطريق.
3: لا البقية بحياتك.

the beat.

حرفي لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه حبيبي

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. يتجدد أيكم اللقاء على الهواء مباشرة مع يوم جديد لمتابعة جملة من الملفات وكذلك الأمور التي تتطور والقضايا المتفاعلة إن كان على الساحة المحلية أو الإقليمية والدولية.

في هذا الصباح سيداتي سادتي سنتوقف عند جملة من الموضوعات نبدأها من مستقبل قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، حيث أعاد ميلادينوف بالبند الثامن تعقيد المشهد. أيضا ملف غزة على طاولة لقاء إقليمي رباعي في القاهرة، وسنحاول في هذا الصباح التعرف على مدى واقعية الصدام الذي يتنبأ به الكثيرون بين واشنطن وتل أبيب، وذلك على خلفية تصريح لوزير إسرائيلي قال فيه علينا أن نتعلم قول لا لترامب. ونختتم بمشيئة الله بالزيارة التي قام بها وزير داخلية الأردن إلى الجسر يوم أمس وإعلانه عن جملة من الحلول.

مرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ وياكم برصد أبرز التطورات في الميدان في قطاع غزة، حيث أعلن يوم أمس عن ارتقاء شهيدين في قصف للاحتلال، طال عددا من المواطنين غرب خان يونس. استشهد شاب وطفلة في قصف من مسيرة قرب صالة تدريم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بالأمس. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وثقت اعترافات لعدد من عناصر العصابات العميلة تفيد بتلقيهم تعليمات من مخابرات الاحتلال بإثارة الفوضى المسلحة وتنفيذ أعمال تحريضية داخل قطاع غزة. وبحسب المصدر، فقد تم تحييد خلايا نائمة وتفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة في منشآت مدنية ومراكز إيواء داخل القطاع. المصدر أشار أيضا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نشر اعترافات عملاء الاحتلال.

0: هذه التطورات الميدانية ربما الأبرز خلال الساعات الماضية. ماذا عن التطورات السياسية المتصلة بوقف إطلاق النار والدخول إلى المرحلة الثانية؟ حيث تواصل قيادة حماس مشاوراتها الداخلية للرد على الورقة التي قدمها الممثل السامي لما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بخصوص تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى مرحلته الثانية وسط استمرار القتل الذي تمارسه سلطات الاحتلال في القطاع. وفد من حماس برئاسة خليل الحية غادر القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي وانتقل إلى تركيا بعد أن تسلم ورقة ميلادينوف الجديدة المعدلة والتي تشمل آليات ومصطلحات غير تلك الأولى التي رفضتها الحركة وفصائل المقاومة في نيسان أبريل الماضي. المقترحات الجديدة التي وردت في الورقة التي حملها وفده حماس عائدا بها إلى تركيا يراد من خلالها دراسة الصياغات والجمل الخاصة بآليات تنفيذ الاتفاق لا سيما تلك التي تتحدث عن سلاح المقاومة. نرحب بالدكتور ريهام عودة الكاتبة والمحللة السياسية تنضم إلينا من إسطنبول. صباح الخير دكتور ريهام، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
1: صباح الخير لكم وللمستمعين والمستمعات الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك ونشكر لك انضمامك لنا دكتور ريهام عودة. الحديث من جانب حماس عن إيجابية يتم التعاطي من خلالها مع ما يتم اقتراحه مؤخرا، الحركة تشدد حيال ما طرح سابقا من ميلادينوف وإسرائيل حول نزع سلاح المقاومة بالطريقة التي أرادتها الأطراف الأخرى. المقترح الجديد يختلف في صياغته حول بند السلاح. ما الذي يمكن أن يدفع حماس في هذه المرحلة للتعامل بإيجابية؟ ما هي المصطلحات التي يمكن أن تكون قد يعني أغرت حماس ومن خلفها بقية الفصائل في قطاع غزة للرد بإيجابية حول مسألة السلاح؟ تفضلي دكتور.
1: نعم، يعني بشكل عام هو هناك خلاف عام فيما يخص البند الثامن من اتفاقية أو المفاوضات التي تجري بين حركة حماس ومجلس السلام عبر الوسطاء، هو الوسيط المصري والوسيط التركي وأيضا القطريين. ما لا تقبله حماس حاليا هو استخدام مصطلح صريح يسمى نزع السلاح. هم يفضلون استخدام مصطلح التعامل مع ملف السلاح، لأن هناك فرق يعني كبير. وأيضا هناك محاولة من حماس لتجنب استخدام مصطلح اللي هو البنية العسكرية للمقاومة، لأن هذا مصطلح فضاد وعام، وميلادينوف طلب تعديلات عليه تشمل ليس فقط مجرد تسليم السلاح الثقيل، ولكن أيضا تسليم حتى الملابس العسكرية والأسلحة الشخصية وأيضا المواقع الميدانية لتدريب المقاومة، وإذا كان هناك أيضا وحدات صحية يتم استخدامها. كل ما يعني مصطلح يعني كبير وفضفض هنا. هذا يعتبر يعني بالنسبة لحماس موقف يعني شائك، وهي لا تفضل ولا ترتاح في استخدامه، وهي تحاول أن تربط وتستريح أكثر في حال تم التأكيد على أن إذا كان هناك أسلحة ثقيلة يتم تسليمها إلى جهة فلسطينية فقط وليس إلى قوات دولية، وأيضا أن يرتبط هذه عملية التسليم بعملية انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أي أن يكون هناك مقابل يدفعه الجانب الإسرائيلي وليس تقديم خدمات مجانية بدون شروط إلزامية تلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب. كما أيضا تم ربط الموضوع بقضية الدولة الفلسطينية، يعني أنه يكون هناك أفق للتقدم في فوضات تتعلق بالدولة الفلسطينية، وليس مجرد فقط استخدام مصطلحات كبيرة تتعلق بتجريد القطاع من السلاح دون أي تنازلات إسرائيلية تعيد على الأقل الوضع إلى ما السابق من وضع 7 أكتوبر. إذا هناك تحفظات من حركة حماس وهذه التعديلات التي رفضها ميلدانوف وأصر على استخدام مصطلحات كبيرة حتى تشمل الملابس العسكرية لاقت رفض من حركة حماس، وهم الآن خرجوا من هذه المفاوضات وعادوا إلى تركيا للمفاوضات داخلية بين قيادتهم الداخلية، والوسطاء يحاولون الآن إصلاح الأمر وإيجاد مصطلحات يعني أقل حدة من التي يستخدمها ميلدانوف. ولكن حماس ترتاح أكثر عندما تكون هذه العملية كلها مرتبطة بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أي يجب أن يكون هناك أيضا التزامات إسرائيلية يقومون بها وليس فقط من جانب واحد من حركة حماس.
0: دكتور ريهام عودة، هل تعتقدين أن حماس في مثل هكذا طرح قام به ميلادينوف وبالتأكيد يعكس وجهة نظر إسرائيلية كما تقول الحركة أي حركة حماس، هل هي قادرة على التعامل بإيجابية أم أنها في انتظار أن يتم التعديل على ما أصلا هو معدل في هذه الورقة التي تتناول المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار؟
1: يعني أعتقد لدى حماس خطوط حمراء، يعني لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر من المرونة التي أدتها في هذه المفاوضات، لذلك الأمر مناط بمشاورات داخلية بين قادة حماس، وأعتقد أنها لن تقدم تنازل أكثر من ذلك، يعني أو مرونة أكثر من ذلك، دعونا نقول مرونة أكثر من ذلك، لأنه الموضوع أيضا يخص مستقبل المقاومة. يعني الشروط التي فرضها ميلدانوف يعني أن حماس أو فصائل أخرى في المستقبل لا يحق لها استخدام مصطلحات المقاومة المسلحة في المستقبل، وهذا يتعلق ليس بمصير حركة حماس في غزة بل بمصير العام للفصائل الفلسطينية الأخرى، فهو قرارها ليس قرار فردي أيضا حركة حماس. أيضا هناك ملف آخر، ملف شائك، هو ملف موظفين حكومة حماس في غزة، حيث شدد ميلدانوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لن تكون مسؤولة عن أي التزامات سابقة لحكومة حماس في غزة، أي أنها عندما تبدأ عملها في غزة سوف تبدأ من جديد ودون إعادة النظر في قضية رواتب الموظفين أو التزامات حماس السابق، وهذا أيضا ترفضه حماس لأنه أيضا هناك مشكلة، هؤلاء الموظفين الذين عملوا لسنوات طويلة في قطاع غزة تحت مسؤولية حكومة حماس أين سوف يكون مصيرهم ومن سوف يوفر لهم رواتب وهل سيتم الاستغناء عنهم. يعني هناك أيضا ليس فقط ملف السلاح بل أيضا ملف المدني، الملف الحكومي، لذلك يعني أتوقع يعني أن يكون هناك تعقيدات أكثر في هذا الملف. كما أيضا أشير إلى ملاحظة أخرى، أن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لا ينتظر نتائج المفاوضات، هو يقوم بخطوات فردية حيث يحاول أن يفرض أمر واقع جديد على قطاع غزة عبر استمراره في قصف عدة مواقع في قطاع غزة واغتيال قيادات ميدانية وأمنية في حركة حماس، أي أنه يتصرف من جانب واحد وكأنه يقول أنا سوف أفرض عملية تجريد القطاع بالسلاح بالقوة. لذلك أيضا الجانب الإسرائيلي يتصرف وكأنه لا يوجد مفاوضات، يعني يعمل بالتوازي، وهذا طبعا يحط يضع يعني نقاط أنه يعني حتى لو حماس قدمت مرونة كبيرة وقالت نعم أوافق على، هل إسرائيل ستلتزم من جانبها أم لا؟
0: شكرا جزيلا،
1: وهذا يخيف في حركة حماس. يعني
0: نشكرك يا دكتور ريهام عودي الكاتبة والمحللة السياسية.

0: في القاهرة العاصمة المصرية عقد يوم أمس لقاء رباعي مصري سعودي تركي باكستاني، كان ملف غزة حاضرا على طاولة هذا اللقاء. المراقبون أشار بالتأكيد إلى أن هذا الملف لا يمكن أن يمر دون أن يوضع على هكذا طاولة، إلا أن الأساس من هذا الاجتماع لن ينحصر فقط في مستقبل قطاع غزة وتفاهمات إنهاء الحرب عليها، وإنما يتجاوز ذلك ليشكل ربما لقاء إقليميا يبعث برسائل إلى المجتمع الدولي بأن أمرا ما أو كتلة ما أو تحالفا ما بدأ يتشكل في الآونة الأخيرة في ظل كل التعقيدات التي تعتري المشهد العسكري وكذلك السياسي الإقليمي. الدكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، نرحب بك، تنضم إلينا من إسطنبول. صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك. أين برأيك يقع ملف غزة على طاولة هذا اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية مجموعة من الدول المركزية في المنطقة؟ نتحدث عن مصر، السعودية، تركيا وباكستان.
1: تحياتي لك. هذا الاجتماع هو يعتبر ليس الأول، هو يعتبر الرابع، فقد بدأ هذا الاجتماع منذ بداية الحرب على إيران، فقد كان هناك اجتماع في الرياض ومن ثم إسلام أباد ومن ثم أنطاليا، وهذا هو الاجتماع الرابع. تأتي أهمية تحديد موضوع غزة لاعتبار التطورات الأخيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة، وخاصة في محاولة سعي الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع محددة في قطاع غزة، مثل اقتطاع جزء كبير من قطاع غزة، وكذلك تطبيع القتل اليومي للمواطنين في غزة. نحن نشهد كل يوم هناك ارتقاء مجموعة من الشهداء، وكذلك للأسف تم إعطاء هذا التبرير له للاحتلال بالقيام بهذه الأعمال بعد البيان أو بعد السلوك السياسي لممثل مجلس السلام. وبالتالي تقديري أن هناك محاولة إعادة استدارة لإعادة تأكيد أو عدم الاستفراد بموضوع قطاع غزة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة وما بين ممثل مجلس السلام لإعادة تأكيد دورها. وهنا عبارة مهمة جدا قد وردت في البيان الختامي، وهو أن خاصة وأن هذا الاجتماع يأتي تزامنا مع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، والتأكيد على أن أي استقرار يتعلق بالمنطقة مرتبط بشكل أساسي ومركزي بحل القضية الفلسطينية، وبالتالي محاولة القفز على القضية الفلسطينية عن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية هامشية، وأن هناك أصول أخرى للمشاكل الإقليمية كما تحاول أن تروج إسرائيل، ليس هذا هو السبب، وإنما السبب أنه إذا أرادت المنطقة أن تستقر وأن تكتفي من الحروب يجب حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة وأن ينال الفلسطينيون دولتهم.
0: دكتور حسن عبيد، كيف لهذه الدول أن تدفع بهذا الاتجاه، اتجاه أن لا يكون ملف القضية الفلسطينية عالقا أو منسيا في ظل ملفات يعتقد العالم أنها أكبر وأهم في هذه المرحلة؟
1: أولا لعدة أسباب واعتبارات. الاعتبار الأول، الدول الأربعة تحظى بعلاقات وطيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا استعرضنا الدول الأربعة، هناك علاقات سياسية واقتصادية وكذلك علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عقد هذا الاجتماع، وخاصة أنه ليس الأول بل الرابع، هو يحوله من اجتماعات بروتوكولية إلى اجتماعات ذات تنسيق مشترك. ولا ننسى أن هذه الدول الأربعة أيضا كان هناك خلافات بينها قبل أربع أو بين خلال قبل ثلاثة أعوام أو أكثر حتى، ولكن عودة العلاقات بين هذه الدول ومحاولة تشكيل مركز ثقة إقليمي جديد في مرحلة تشهد تحولات إقليمية متسارعة، وبالتالي تسعى هذه الدول ألا تتعرض ألا تنفرد إسرائيل في المنطقة. النقطة الثانية وهو يتعلق بالاحتلال نفسه، فبشكل أساسي فإنه محاولة قطع الطريق على الاحتلال بقدر بأكبر قدر ممكن من التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، وإشعار بأن هناك منصة إقليمية انضمت إليها باكستان للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في موضوع إيران، أيضا في موضوع غزة. النقطة الثالثة المهمة هنا مصالحة، وكأن هناك مصالحة مصرية تركية، وهذا أيضا يشعر إسرائيل بالذات أن هناك تحول إقليمي قد يغير التوازنات التي نشأت بعد اتفاقات التطبيع، خاصة إذا تطور التنسيق المصري التركي إلى شراكات أوسع خاصة مع السعودية وباكستان. أيضا في ملف غزة تحديدا قد يكون التأثير أكثر وضوحا، فمصر وتركيا والسعودية تسعى جميعا إلى أن يكون لها دور في أي ترتيبات تخص غزة، سواء في إعادة الإعمار أو في الإدارة المدنية أو في الترتيبات الأمنية، وهذا بتقديري يحد من قدرة إسرائيل على فرض تصوراتها منفردة بشأن مستقبل القطاع، ويجعل مثلا أي تسوية ممكن في المستقبل أكثر ارتباط المواقف القوى الإقليمية وليس أكثر بالاستفراد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا بتقديري أنه فيما يتعلق في المرحلة الثانية أو المرحلة المقبلة فيما يتعلق بترتيبات قطاع غزة، خاصة ما يتعلق فيما يسمى القوة التنفيذية، قد أعطت مصر وكذلك تركيا مواقف سابقة بدور هذه القوة الإقليمية، وهي فض الاشتباك وكذلك التهيئة لإعادة إعمار قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من اسطنبول.

0: وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى ضرورة أن تعرف إسرائيل كيف ترفض وتقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بن غفير في تصريحات له منتقدا القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على ما أسماه بحرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان أنه لا يمكن الاستمرار في وقف إطلاق النار بهذا الشكل، ويجب على إسرائيل أن تواصل الضغط العسكري على حزب الله، وذلك بغض النظر عن الموقف الأمريكي. وتردد خلال الساعات الماضية جملة من الأخبار التي تشير إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا قصوى، وذلك على دولة الاحتلال من أجل إجبارها على الاستمرار في وقف إطلاق النار وعدم خرقه في هذه المرحلة التي تشهد انتهاء أول جولة لقاءات توصف بالفنية تعقد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مسعى للتوصل إلى اتفاق تنتهي به الحرب. ويتردد وسط كل ذلك أن الولايات المتحدة ضاقت ذرعا بالمواقف الإسرائيلية ورغبتها بالاستمرار في إطلاق النار. نائب الرئيس الأمريكي فانس أو ديفانس كان له تصريح بالأمس أشار فيه إلى أنه يتوجب على الدولة العبرية ألا تستمر في معالجة ملفاتها أو قضاياها بالقوة. وسبق ذلك تكهنات تشير إلى أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية وكذلك حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو وصلت إلى مراحل غير مسبوقة في السوء. نرحب بالمدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء الأستاذ أبي عبودي. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير إذا كل كافة المستمعين.
0: ما واقعية الصدام بين واشنطن وتل أبيب كما يعني يتحدث العديد من كتاب الرأي والمحللين في تل أبيب نفسها؟
1: يعني هو لا يجب أن نبالغ، لا يوجد هناك صدام، ما يوجد هو اختلاف، الحلفاء يختلفون. هناك تحالف استراتيجي ما بين إسرائيل كدولة وكمنظومة وبدورها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التحالف هو عابر للإدارات الأمريكية وعابر للحكومات الإسرائيلية. ما يحصل الآن هو اختلاف، هذا الاختلاف هو جدي وليس اختلاف بسيط، ولكنه اختلاف ما بين مقاربة الإدارة الأمريكية ومقاربة هذه الحكومة الإسرائيلية. مقاربة الإدارة الأمريكية أن القوة وصلت حدها وأنه يجب في هذه اللحظة تهدئة الأوضاع من أجل أن تدور عجلة الاقتصاد العالمي من جديد. فخطر الكساد العظيم هو خطر حقيقي، وهو خطر ينظر له الرئيس ترامب في البيت الأبيض أنه سيدمر رئاسته للولايات المتحدة ويضر في انتخابات النصفية، أي انتخابات التجديد النصفي التي ستحصل للكونغرس وللسنت الأمريكي بعد بضعة أشهر 4 شهور. بينما في الشق الآخر تنظر إليها الحكومة الإسرائيلية أيضا من زاوية انتخابية أن هذه التسوية لا تلبي الطموحات والخطاب العالي الذي قدمت هذه الحكومة لجمهورها المتطرف، وأن هذا سيؤدي أيضا لدفعها ثمنا انتخابيا عاليا، ونرى ذلك تجليات ذلك في الخطاب الإسرائيلي في الصحافة والإعلام. فما نراه اليوم هو خلاف ما بين حلفاء، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن إسرائيل كدولة ومنظومة ودور، ولا يعني أيضا أن هذا الخلاف قد يجعلنا نرى أن إسرائيل لديها ملجأ آخر أو لديها حليف رئيسي آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، ألم يستشعر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أستاذ أبي العبودي أن هنالك مستقبلا يعني قد يكون أسود بالنسبة له على المستوى السياسي إذا ما استمر في تعميق هذا الخلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الصراعات أو الحروب أو الملفات في المنطقة؟
1: يعني أن ندرك جميعا أن موضوع الحروب في المنطقة هو ليس موضوع شخصي لبنيامين نتنياهو، هذا موضوع تنظر إليه كافة الأنظمة السياسية الإسرائيلية أو بأغلبيتها الساحقة أنه موضوع وجودي. بنت مثلا، نفتالي بنت المرشح لاستبدال نتنياهو، لا يطرح طرحا يختلف كثيرا من ناحية نتنياهو حول مقاربة الملفات الإقليمية أو الملف الفلسطيني. يطرح أنه يجب الاستمرار في القوة، يجب الاستمرار في الحرب، يجب الاستمرار في القصف والضرب، ربما بخطاب يحاول أن يمرره للغرب أنه خطاب عقلاني أكثر من نتنياهو، ولكن جوهر الموضوع هم يتفقون، يعني هم ينسجمون به. بالنسبة لنتنياهو، الخطر يراه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه مقبل على انتخابات قد تكون مصيرية له ولحياته الخاصة، وهذه الانتخابات بدون وجود دعم واضح من البيت الأبيض ومن دون وجود تدخلات من الرئيس ترامب حتى في المنظومة الإسرائيلية، فإن مصيره عدم النجاح في الانتخابات، وعلى الأغلب أيضا الاستمرار في القضايا الموجهة ضده حتى يتم إما يصل لصفقة لاعتزال الحياة السياسية أو يذهب إلى السجن. وهذه مواضيع يعني هي جزء من قرار الخاص لنتنياهو، ولكنها أيضا لا تعني أنه يذهب نحو الحرب فقط لتلبية أو لحماية مصالحه الخاصة، بل هذا موضوع الحرب وموضوع التصعيد الإقليمي وموضوع استخدام المفرط للقوة، هذه هي أولوية ومصلحة عامة أو رؤية عامة، خلينا نتحدث بهذه الطريقة، لدى المجتمع الإسرائيلي. لأن المجتمع الإسرائيلي في هذه اللحظة وبالذات النخبة السياسية بداخله لا ترى أن بإمكانها الذهاب نحو أي تنازلات أو نحو أي ترتيبات وأي تسويات إقليمية. لنتذكر جميعا أن حتى موضوع التطبيع الذي كانت تسعى له الحكومة الإسرائيلية ما قبل 7 أكتوبر سقط عن الأجندات. ما يتحدث به اليوم المجتمع الإسرائيلي والنخبة السياسية الإسرائيلية أنهم عبر قواتهم وتواجدها على الأرض وضمها للمناطق المختلفة في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية طبعا، فإن هذا يجلب أولا الأمن لهم، ثانيا يجلب لهم المنفعة والتوسع الاستيطاني. وهذه نزعة تميز المجتمعات القائمة على أو ما نسميها في علم الاجتماع مجتمعات الاستعمار الاستيطاني، أن لديها نزعة عدوانية عالية وتسعى للتوسع والتطهير العرقي للمناطق التي تحتلها من أجل فرض وجودها السكاني، وهذا يحدث بشكل واضح وصريح. انظر في سوريا مثلا، في سوريا هناك تطهير عرقي صامت يحدث في هذه الأيام للتجمعات العربية الموجودة تحت الاحتلال الإسرائيلي، هناك اعتقالات، هناك تدمير، هناك حركة إسرائيلية واضحة ونشطة من أجل حتى الاستيطان خارج الجولان المحتل منذ عام 67، بل حتى الاستعمار والاستيطان في المناطق الجديدة التي احتلتها إسرائيل خلال 3 أعوام الماضية. في هذا التوجه هناك حاجة لإدراك من النخب العربية، والنخب أنا تحدثون عن الحكام العرب، وأظن هذا أصبح الموضوع أيضا هناك إدراك عالمي له، أن هناك حاجة للجم هذه النخبة السياسية الإسرائيلية، لأنها لا تشكل فقط خطر على أعدائه أو من تدعي أنهم أعدائه التقليديين، أي إيران، فصائل عندنا في فلسطين أو الشعب الفلسطيني، الحزب في لبنان، ولكنها أيضا ترى نفسها بحالة عدوانية شديدة مع كافة شعوب ودول المنطقة. وهذا كان واضحا في الخطاب الإسرائيلي أنه بعد الانتهاء من إيران سيتوجهون لمصر وتركيا، مع أن هناك اتفاقات وعلاقات دبلوماسية بين هذه البلدان مع دولة إسرائيل، ولكن إسرائيل لا ترى أنها تستطيع التعايش مع أي مجتمع أو أي دولة قوية ومستقرة في المنطقة.
0: نشكرك جزيلا المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي العبودي. إلى ملفنا الأخير سيداتي، تصريح لوزير الداخلية الأردني أكد فيه أن الأردن لا يقبل إدلال المسافرين عبر الجسر، وأن الحلول سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان سفر أكثر إنسانية للفلسطينيين عبر الجسور، لا سيما في طريق العودة إلى أو من الأردن. وزير داخلية الأردن كذلك أشار إلى أن المنصة تنظم سفر العائدين إلى الأراضي الفلسطينية. أشار أيضا إلى أن هنالك أطرافا أخرى تشترك في إدارة المعبر، لذلك لا يجب إلقاء اللوم على الأردن وحده في الأزمات التي يشهدها الجسر في هذه الفترات. مرحبا بي الأستاذ حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. أهلا ومرحبا بك أستاذ حلمي، صباح الخير.
2: أهلا أهلا بكم، صباح النور.
0: يعني الكثير يقول إن ما أدلى به وزير داخلية الأردن من تصريحات يوم أمس بعد الزيارة التي قام بها للجانب الأردني من الجسر واقعية إلى حد بعيد، كيف قرأتها؟ هو تحدث عن يعني جملة من الأسباب التي ربما تؤدي إلى حالة الضغط التي يشتكي منها الفلسطينيون.
2: يعني زيارة وزير الداخلية الأردني إلى جسر الملك حسين في هذا التوقيت بالذات والتصريحات التي أدلى بها دليل إدراك واعي بأن هناك مشكلة حقيقية وكبرى يعاني منها المواطنين المسافرين الفلسطينيين على هذا الجسر، وتتطلب حلا جذريا عادلا يخفف من معاناة هؤلاء المسافرين بالقدر الذي هو مطلوب من السلطات الأردنية وما تقدر عليه. أما أن تبقى هذه المعضلة على مرأى ومسمع من العالم يعاني فيها المسافرين الفلسطينيين دون حل، فهذا يعني يؤثر سلبا على أمور كثيرة، حيث أن لغة الشارع لغة الناس اليوم هي هذا الموضوع، لأنها تطال عشرات آلاف المواطنين إن لم يكن مئات الآلاف في فصل الصيف الذين يتنقلون ويسافرون ذهابا.
0: أستاذ حلمي الأعرج، أنتم في حريات، مركز حريات، تتابعون منذ سنوات ولديكم حملة خاصة بحرية الحركة والسفر من خلال المعابر خاصة الجسر، ما هي الحلول الممكنة والمتاحة في هذه المرحلة؟ الحديث عن فتح الجسر لمدة 24 ساعة كما يقول وزير داخلية الأردن هو أمر ليس يمكن اتخاذه بقرار فردي أو من جانب واحد،
2: لذلك يجب أن نفهم وندرك جذر المشكلة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي هو يتحمل المسؤولية الكاملة والكبرى عن هذه الجريمة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين يوميا قصدا وعمدا. وهذه الجريمة ليست فقط تنطوي على سوء معاملة، إنما ترتقي إلى جريمة التعذيب، حيث ما يلاقيه الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ في حر الصيف وفي هذا المكان بالحر الشديد يرتقي إلى مستوى هذه الجريمة. ولذلك يجب أن نؤشر جميعا على أن المسؤولية أولا تقع على الاحتلال، ونتحرك على صعيد المجتمع الدولي بهذا الاتجاه كحكومتين فلسطينية وأردنية، ولكن ما هو مطلوب منا وطنيا وأردنيا يجب أن يتم إنجازه وعمله فورا، وهناك تأخير غير مبرر لأنه يمتد على السنة الثالثة على التوالي.
0: طيب في خطوات
2: إدارية.
0: ما هي هذه الإجراءات الإدارية والخطوات الفنية التي يمكن القيام بها في نصف دقيقة أستاذ حلمي الأعرج؟
2: يعني ترتيب موضوع المنصة بحيث يكون ملزم ومحدد وبدون تلاعب، وتوفير طاقم عمل على الجسر أكبر مما هو موجود، ووقف سياسة الرشاوي والابتزاز وسوء المعاملة، وتوسيع القاعات إلى أقصى درجة، وتوفير الظروف الملائمة لجلوس ومرور ووقوف المواطنين، وعدم إبقاء البوابة مغلقة حتى الساعة الثامنة التي يعني يتجمع ويحتشد فيها المسافرين. ضمن هذه الآلية الانسيابية يبدأ تخفيف المعاناة، ولكن الحل الجذري هو بالتوجه للمجتمع الدولي وتحميل الاحتلال المسؤولية، وتشكيل وفود دولية للاطلاع عما يجري على الجسور بالاتجاهين، حتى يدرك هذا العالم كم أن هذا الاحتلال يمارس العقوبات الجماعية علنا وعمدا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا للأستاذ حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. شكرا لكم على المتابعة، نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم ورأي تي في. تقبلوا تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، هذا محدثكم رامي سمرة، يتمنى لكم يوما طيبا في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: سعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بالأعزاء المستمعين المتابعين وإيانا في هذه الأوقات مشوار أوراق الصحافة. أوراق الصحافة عناوين مقتضبة وسريعة تلخص أبرز الأحداث والأخبار التي مرت محليا عربيا إقليميا ودوليا على مدار الساعات الفائتة. هذه الأخبار تليها أيضا أو تتخللها بعض الافتتاحيات وبعض المقالات الصحفية التي نشرت في الصحافة الدولية. مرحبا بكم إذن في نهار اليوم 22 من حزيران لعام 2026. أحييكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، أكبر وأوسع شبكة مصرفية إسلامية موجودة في فلسطين، تقدم خدمات بنكية مصرفية رائدة ورائعة وإلكترونية متطورة دوما. مرحبا بكم في أوراق الصحافة. تفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة في وقت يتجمع فيه المواطنون يوميا في طوابير في الشوارع تكشف عن أزمة إنسانية خانقة إثر الحصار الإسرائيلي المطبق الذي يمنع إدخال الغذاء والدواء، إضافة إلى القصف الجوي المتواصل على بعض المناطق. الموظفون 70 المفصولون من وكالة الأونروا في قطاع غزة يواصلون احتجاجاتهم، مطالبين الوكالة بالتراجع عن قرارها وإعادتهم إلى وظائفهم. الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء من دون ترخيص، كما سلم اخطارات أخرى بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش يخطط لتحويل ميزانيات ضخمة من الخزينة الإسرائيلية بحجم مئات ملايين الشواقل إلى المستوطنات والمستوطنين في الأسابيع القادمة، وذلك قبل نهاية ولايته في منصبه ضمن حكومة بنيامين نتنياهو. مصادر عبرية قالت إن قسما من هذه الميزانيات ستكون ملزمة للحكومات الإسرائيلية القادمة، واحدة منها تتمثل بمبلغ 200 مليون شيكل في إطار خطة لثلاث سنوات تمتد حتى عام 2028 بحسب ما ذكرت صحيفة ذي ماركر العبرية. مركز عدالة الحقوقي يقدم التماسا عاجلا يوم أمس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بالإفراج الفوري عن جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان وتسليمه إلى عائلته في حيفا لدفنه وفقا لمعتقداتها الدينية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على ارتقائه في سجن جلبوع. الاحتلال يمنع أمس وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية مع الحركة النقابية، وذلك بعد احتجاز أعضاء الوفد لساعات طويلة في مطار اللد وإخضاعهم للتحقيق والاستجواب. الصحة الإسرائيلية تعلن أمس عن رصد حالة اشتباه جديدة بالإصابة بفيروس إيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها أكدت عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. فريق التفاوض الإيراني يغادر مساء أمس مكان المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب التي كادت أن تودي بالمحادثات. ترامب قال إنه يحذر الإيرانيين من إغلاق مضيق هرمز مهددا بالقضاء على بلادهم، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران فإن واشنطن ستفرض رسوم عبور في هرمز وقد تأخذ 20% من النفط وتسيطر على المضيق. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن طهران لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ونصح الأمريكيين بالحذر في تصريحاتهم لأن القوات المسلحة في إيران مستعدة للرد بطريقة أو بأخرى. شبكة CNN الأمريكية أفادت بأن المفاوضات في سويسرا علقت بعد 80 دقيقة من انطلاقها. التلفزيون الإيراني بدوره أكد أن الاجتماع رغم ذلك ركز على تنفيذ ملف لبنان دون إجراء أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال ردا على تهديدات ترامب بإغلاق مضيق هرمز إن صلاحية التهديدات الجوفاء الأمريكية قد انتهت. طبعا بعد ذلك كان هناك بيان قطري باكستاني مشترك أكد عن تقدم مشجع في اختتام الجولة الأولى من المحادثات التي شهدتها سويسرا يوم أمس إذ تم احتواء الأزمة التي نشبت عن تهديدات ترامب. عضو في فريق التفاوض الإيراني أكد أنه تسنى بالأمس إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن إيران لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل أي أمريكا مجبر على قبول ذلك. مصادر مقربة من وفد التفاوض الإيراني الذي بدأ في سويسرا أمس مباحثات مع واشنطن أكد أن الوفد رفض المشاركة في صورة جماعية مع الوفد الأمريكي. الفريق المفاوض الإيراني أكد للمجتمعين أن مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل أن الولايات المتحدة ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا بدعوة إيرانية لمفتشي الأمم المتحدة من أجل زيارة مواقعها النووية التي قصفتها أمريكا وإسرائيل. كما تحدث الموقع عن استعداد واشنطن في المقابل لمنح طهران حق الوصول إلى بعض أموالها المجمدة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن رؤية ترامب هي شرق أوسط مختلف تماما بعد 10 سنوات من الآن مقارنة بما قبل ذلك، وأضاف دي فانس أن ترامب طلب من الوفد الأمريكي أن يفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. بحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، فإن مصدرا مقربا من الإدارة الأمريكية قال إن واشنطن ستطلب من إسرائيل سحب قوات الاحتلال من جنوب لبنان قريبا. وقالت الصحيفة إن ذلك سيضع إسرائيل وبنيامين نتنياهو في مأزق بالغ الصعوبة داخليا. القناة 12 العبرية كشفت مجددا عن اتصالات أمريكية مع المعارضة الإسرائيلية وسط أزمة الثقة التي تعيشها واشنطن مع حكومة بنيامين نتنياهو. مسؤولون في إدارة ترامب يرون أن هناك احتمالا كبيرا لتغيير الحكومة في إسرائيل، وهو ما دفع واشنطن لإجراء اتصالات غير رسمية مع زعماء في المعارضة. تقارير عبرية تفيد بأن إسرائيل تتمسك بشروط ثلاثة تعتبرها أساسية لأي انسحاب محتمل من لبنان، وتتمثل في انسحاب جميع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وتفكيك البنية التحتية التابعة للحزب جنوب النهر، إضافة لضمان ما وصفته تل أبيب بأن لها الحرية في العمل الكامل لإزالة أي تهديد قائم على حد التعبير. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول في تقرير نشرته أمس إن جهود دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران تواجه عقبات كبيرة في الأيام الماضية، حيث استعرضت طهران سيطرتها على هرمز، وتبادلت إسرائيل وحزب الله الضربات، وواصل الجناح اليميني في حزب ترامب اتهامه بتقديم تنازلات مفرطة لضمان التوصل إلى اتفاق. وترى الصحيفة أن هذه التحديات أظهرت صعوبة مهمة ترامب في سعيه لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق دائم بعد أشهر من الحرب، لكن ترامب ترك السؤال الجوهري في الصراع من دون إجابة: ما هي القيود إن وجدت التي ستقبلها إيران على برنامجها النووي؟ تقرير واشنطن بوست يرى أن واشنطن تبدأ المفاوضات في سويسرا مع إيران بنفوذ أقل مما كان لدى ترامب قبل اندلاع حربه. وتحت عنوان ترامب كان محقا انتهت الحرب باستسلام، كتب المعلق في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نيكولاس كريستوف مقالا أكد فيه أن حرب إيران غير الضرورية والاختيارية يجب أن تكون درسا وتحذيرا للصقور الذين لطالما دعوا بشكل مستمر إلى ضرب النظام الإيراني ووعدوا بنصر سريع ومن دون ضرر. وقال المقال إن ترامب كان في آذار الماضي يؤكد بأن التوصل إلى اتفاق ينهي حربه مع إيران يتطلب استسلاما غير مشروط من قبل الأخيرة، لكن هذا لم يكن دقيقا تماما، فالاتفاق المبدئي كان أقرب إلى الاستسلام من جانب الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نكسة كبيرة وطويلة الأمد لواشنطن. استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة بالتعاون مع معهد أجام الإسرائيلي يظهر أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إيران خرجت أقوى من الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة وأنها ربحت أكثر منها. العاهل البريطاني تشارلز الثالث يعتزم نشر إقراراته ومعلومات ضريبية حساسة في خطوة غير مسبوقة في أوساط ملوك بريطانيا. حالة من الغضب تعم مصر بين أولياء الأمور تحديدا بعد رسوب عدد كبير من الطلبة في صفوف النقل الأساسية في مادتي الدين واللغة العربية. مجلة بوليتيكو الأمريكية نشرت مقالا لمحررها التنفيذي للرئيس لشؤون أمريكا الشمالية ألكسندر بيرنز بعنوان أكثر الأخطاء المفاجئة في ولاية ترامب الثانية. اعتبر فيه الكاتب أن أكبر خطأ في حسابات ترامب السياسية الخارجية في الولاية الثانية هو التقليل من قوة المشاعر الوطنية والسيادة لدى الشعوب الأخرى. واستغرب الكاتب أن ترامب الذي بنى صعوده السياسي أساسا على فكرة القومية والدفاع عن السيادة الأمريكية أصبح يتعامل مع الدول الأخرى وكأنها ستستجيب بسهولة للضغوط الأمريكية، متجاهلا أن الشعور الوطني الذي استثمره داخل أمريكا موجود أيضا لدى الكنديين والأوكرانيين والإيرانيين وغيرهم. وأكد الكاتب أن ترامب تحول في ولايته الثانية إلى ممارسة ضغوط إمبريالية حتى على القادة الذين ينتمون إلى التيار اليميني الذين يدعمونه ومؤيدين له تاريخيا. أدى الداخلية القطرية تعلن عن إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين في انفجار مصنع برأس ليفان. بالعودة إلى الصحافة الأمريكية أخيرا، ورغم أن ترامب

0: ومجلة نيوزويك عند خلاصة واحدة مفادها أن الاتفاق لم يحسم القضايا الجوهرية التي كانت أمريكا أعلنت الحرب من أجلها، بل أرجأها إلى مفاوضات مستقبلية قد تكون أكثر تعقيداً. بينما أعاد الاتفاق فتح المسار الدبلوماسي بين الطرفين، فإنه ترك ملفات البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والعلاقة مع إسرائيل ومستقبل النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط من دون حلول نهائية، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام اختبار صعب في الأشهر القادمة. كما أن جولات التفاوض الجديدة في سويسرا ما زالت تواجه عقبات ترتبط بالملف اللبناني ومضيق هرمز وملفات أخرى كثيرة. هذا ما ذكرته إذن تحليلات وتقارير في صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتين ومجلة نيوزويك أيضا. عند هذا الحد اصلوا إلى نقطة الختام. شكرا جزيلا لاستماعكم وإصغائكم، وأتمنى أن تظلوا معنا الساعات القادمة فيها المزيد دوما من كل صباح. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني. احصلوا على أفضل سعر لصرف العملات عبر إسلامي موبايل ومن خلال الصرافات الآلية المنتشرة في كل المحافظات. تحياتي لكم جميعا، أنا نجوى الحمدان، كونوا بخير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر

وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: باليوم على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، منها إلى واقع الأسواق المالية، دخل إيلون ماسك التاريخ قبل أيام من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، مدفوعا بالطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس الذي حطم الأرقام القياسية ورفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار في أول أيام تداولها في بورصة ناسداك.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8 صباحاً. ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. تفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة للكشف عن أزمة إنسانية خانقة سببها الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء. 70 موظفا مفصولا من وكالة الأونروا يطالبون الوكالة بالتراجع فورا عن قرارها وإعادتهم إلى وظائفهم في قطاع غزة. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش يخطط لتحويل ميزانيات ضخمة بمئات ملايين الشواكل إلى المستوطنات في الأسابيع المقبلة. مركز عدالة الحقوقي يقدم التماسا عاجلا لمحكمة الاحتلال العليا للمطالبة بالإفراج الفوري عن جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان بعد أكثر من أسبوع على ارتقائه في سجن جلبوع. بعد أزمة خلقتها تهديدات ترامب لإيران ووفدها المفاوض، قطر وباكستان تعلنان اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وتعلنان عن إحراز تقدم مشجع وإنشاء آلية لمواصلة المفاوضات الفنية. التلفزيون الإيراني يؤكد أن الاجتماع أمس في سويسرا لم يتطرق بأي شكل من الأشكال للملف النووي الإيراني، وعضو في الفريق الإيراني يتحدث عن إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن دونالد ترامب طلب من الوفد الأمريكي فتح صفحة جديدة لتغيير العلاقة مع إيران. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني. صحيفة إسرائيل هايوم العبرية تكشف عن أن تل أبيب تضع ثلاثة شروط للانسحاب من لبنان، تتمثل في انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته التحتية جنوبا وضمان عمل إسرائيل لإزالة أي تهديد قائم حسب تعبيرها. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفيد بأن جهود دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران تواجه عقبات كبيرة، وأن واشنطن دخلت المفاوضات بنفوذ أقل مما كان عليه الحال لدى الإدارة الأمريكية قبل بدئها بالحرب. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الاثنين 22 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وصباح الخير للزملاء بداية مع الزميل سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صباحكم بالخير.
0: يسعد صباحك سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وتحياتنا للزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. الله يصبحكم بالخير. صباح الخير يا بلد. وصباح الخير يا بيت أمر. والحديث عن ارتقاء شهيدين على أرضها يوم أمس. وقافلة الشهداء في بيت أمر مستمرة. وطبعا هذه رسالة لكل الناس اللي كانت ترف في الشجار في بيت أمر، هذا الشجار العائلي. يعني يا جماعة الخير احنا شايفين قديش احنا أولادنا كل يوم بتعرضوا للقتل من الاحتلال. واتقوا الله في شبابنا وعائلاتنا ورحم الله الشهداء. وأيضا في كفر عقب شمالي القدس الآن تقوم قوات الاحتلال بهدم لعمارة سكنية في شارع المطار. وصباح الخير للناس اللي على الجسر. امبارح ناس صابتها صدمة. قدرة قادر امبارح كل الباصات دخلت في وقت قياسي اللي تزامنت مع زيارة وزير الداخلية الأردني للجسر. وطبعا يعني الجانب الأردني والحكومة الأردنية مشكورة على الاهتمام في هذا الموضوع. وامبارح زيارة وزير الداخلية للجسر صراحة كانت جدا مهمة. بس الملاحظ انه سبحان الله سلك الجسر امبارح. بعض الناس اللي كانوا موجودين على الجسر امبارح كانوا في متابعة معنا، وفي يعني خلال تقريبا ساعة لربع كل الناس دخلت على الباصات، كل الناس طلعت، وكأنه في جهات معينة بدهاش الوزير يشوف الوضع على الجسر. وطبعا يعني كان في وعودات من معالي وزير الداخلية الأردني في تطوير موقع الجسر لتسهيل البنية التحتية. وحكى امبارح عن موضوع بوابات الدخول وقشاط الشنط وتنظيم موقف السيارات. يعني أعتقد موضوع البوابات وإقشاط الشنط هذا جدا مهم، لأنه هو تقريبا عنق زجاجة في دخول الناس لمنطقة التفتيش على الجوازات. بس برضو يعني الوزير رفض فكرة أنه في إذلال الناس على الجسر. مش عارف أنتوا أدرى، وتحديدا موضوع بين قوسين الإكراميات أو خلينا نسميها بمسمياتها الرشاوي. وشفت امبارح حدا كاتب عن موضوع جوازك ضايع. جوازك ضايع هاي كلمة سر والحل تبعها 100 دولار. أكثر من حدا حكى عن هذا الموضوع إنه وهو خصوصا تحديدا يعني عند الفي اي بي بتكون في أمان الله ودافع دم قلبك عشان تمرق في اي بي جوازك بضيع. وسبحان الله ب$100 جوازك ببين. وطبعا هذا نقلا عن شهادات الناس على الجسر. وإن شاء الله يعني إحنا بنتأمل إنه بعد زيارة الوزير مبارح للموقع الجسر تحديدا الاستراحة الأردنية إنه تم يعني إحنا مش طالبين كثير تحسين الوضع على الأقل. وعشان نكون صريحين وإحنا كالعادة يعني منكر دائما إنه المشكلة الأساسية على معبر الكرامة هو الاحتلال. لأنه لو يتمدد عمل الجسر للساعة 8 مساء أزمة هي كلها بتروح. بديش أحكي 24 ساعة. بس الاحتلال مش معني ليش يخفف على الناس يعني. عشان هيك مسؤوليتنا كجانبين الأردني والفلسطيني هو إدارة الأزمة. والله صارت الطلعة من البلد والرجعة البلد هاجس لكل واحد.
2: يبعتوني مندوب لبلاد برا مشان القضية باخد معي كيس لتعبئة الرأي العام العالمي فيه. لا والله اسمي رايح ورايح باخد كيسين. الكيس الثاني بعبي فيها اللي الله بيبعته وهي هي ما حيفتشوني الجمارك باعتبار أنا سري مري مشان القضية. بكسر إيده اللي بدي يفتشني الكيس. بركي حاطت فيه وثائق أنا. هو ما في وثائق كلها شوية مهربات بس ليش تفتيش؟ ما بدي أعرف خيار وفقوس.
0: غوار الطوشة. ومن الجسر للمتعثرين ماليا. وامبارح كان في مؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء وأكد البيان أن المتعثرين ماليا ليسوا مجرمين أو متهربين من مسؤولياتهم بل هم مواطنون تضرروا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفقدان مصادر الدخل وتراجع فرص العمل. وطالبت اللجنة بتمثيل إلغاء شرط دفع 15% من قيمة الدين خلال 14 يوما من التبليغ. وطالبت أيضا بوقف أوامر الحبس لمدة عام على الأقل ومنح المدنيين فرصة لإعادة فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم وتأمين مصادر دخلهم. وأخيرا حكوا عن ضرورة إيجاد حلول واقعية تراعي الظروف الراهنة. وكان الله بالعون ومعكم حتى 9:00.

0: منال.
1: ونذكركم بأرقام البرنامج 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3, وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: السير. وصباح الخير لكل متابعينا ورسائلكم على الواتساب. بيسعد صباحكم جميعا. أمير رائد يسعد صباحك. أمير زيدان صباحك فل يا أمير. وسائد خراز تحياتنا إليك ولكل الركاب اللي معك يسعد صباحكم. يسعد صباحك عصام
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: يسعد صباحك عزام عبدو. وأبو طارق بقول صباح الخير طبعا المتنفذين على الجسر. ما بدهم وزير الداخلية يشوف الذل والرشاوي على الجسر اللي تعودوا يدفعوه أول مرة، رح يضل يندفع في كل سفر إن شاء الله. لا يا أبو طارق.

0: واحمد صباح يسعد صباحك، وان شاء الله ربنا بفرجها. احمد بيحكي عن موضوع منع السفر للاسرى المحررين.
1: يا ملواني يا حبيب، يا مضيعني يا حبيب، يا ملواني.
0: عزام بيسأل عن موضوع البطيخ، شو قصة البطيخ والفيروس تبع البطيخ. والله يا عزام أنا صراحة ما عندي معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، بس أنا مني وعلي باكل بطيخ.
2: حبيبي توك بالهوى.
0: وصباح الخير لكل متابعينا على فيسبوك، الحاج بسام العملة يسعد صباحك، وأبو أحمد بطارية يسعد صباحك، جورج أبو عيطة يسعد صباحك. جورج تحياتنا لكل أهلنا في بيت لحم وبيت سحور، ويسعد صباحك يا حبيب. في موضوع المتابعات، وإحنا تواصلنا أيضا بخصوص كان في شكوى مع بلدية البيرة، وإن شاء الله رح يكون في كان طلب لأحد المواطنين بكتاب حول أحد الشوارع لغرض مخالفة سير، وإن شاء الله الموضوع ماشي إن شاء الله. وبخصوص دوار الشرفة أيضا، زي ما قلت أنا مبارح، يعني الشارع لسه مش منهي، لسه في طبقة أخرى من الزفتة. وفي خطوة أيضا امبارح، بلدية البيرة قامت بتوزيع بلاغات للشاحنات اللي صف على أطراف شارع القدس، واللي الصراحة يعني بتصف بطريقة عشوائية شوي. ويعني احنا شفنا عدة حوادث سير سابقا بسبب وقوف هاي الشاحنات، وكان في شكوى من الأهالي في شارع القدس وأيضا منطقة سطح مرحبة. وامبارح بلدية البيرة قسم التنفيذ وبالتعاون مع شرطة المرور قاموا بتوزيع اخطارات لكل اللي صافين هناك، على أساس أنهم يشوفوا مكان تاني يصفوا فيه. بس أعتقد على البلدية توفير ساحة معينة للشاحنات تصف فيها وتكون مدفوعة الأجر.

والله وأيام بتدور فينا يا جماعة الخير. وأيضا بخصوص التطعيمات الحمى القلاعية والحمى الملطية للأغنام والمواشي وفقدانها في وزارة الزراعة، احنا إن شاء الله كمان في تواصل مع الأخوة والزملاء في وزارة الزراعة على أساس نشوف الموضوع هذا كيف ممكن ينحل، لأن الموضوع بلش يشكل خطر مش بس على المزارع كمان على المواطن. عشان هيك أعتقد أنه من الضروري جدا الناس اللي اليوم تشتري أجبان ضروري جدا أنه نأخذ كل احتياطاتنا في موضوع غلي الأجبان للاحتياط من موضوع الحمى الملطية، يعني الحذر واجب. وأسامة بسألنا بقول صباح الخير أحمد، شو صار مع شارع بيت ليد؟ إن شاء الله خير. شارع بيت ليد يا جماعة الخير هو شارع اللدائن اللي برابط بين بيت ليد وكور، هذا الشارع المتهالك، في مشروع بحوالي 300 متر مقطع من هذا الشارع، ولكن للأسف لأنه هذا ممول من وزارة المالية ما حدا من المقاولين تقدم للمشروع. هاي مش بشارة خير. أما بخصوص باقي مقطع الشارع، طبعا احنا تواصلنا مع الأخوة في الأشغال العامة لحد الآن، يعني هو على جدول الوزارة ولكن ما في مشروع لحد الآن.

0: وطبعا هذا بناء على تصريح لرئيس بلدية بيت ليد. أما بخصوص شارع الأحراش والجسر الرابط شارع الأحراش مع عنبتة وأيضا شارع السكة, فإحنا يعني بلغنا أنه تم طرح العطاء وأعتقد تم ترسيته على أحد المقاولين. ولا مرة بنقدر نفهمها. جماعة الخير, شو أخبار طلاب التوجيه؟ خبرونا مين عنده طلاب توجيه, شو وضع أولادنا, كيف شايفين الامتحانات, خفف التوتر عنهم, طنيب عليكم. نفهمها أحلى من قبلنا. ومعنا اتصال هاتف. هلو, صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: يعطيك العافيه.
0: عافاك الله. حي الله, مين معنا؟
1: ابو احمد يا عم, اللي حكيت معك مشان ابر الامبريد.
0: والله يا ابو احمد يسعد صباحك. اولا يا ابو احمد الله يكون بالعون. يا ابو احمد كل شو صار معكم؟
1: والله يا عمي احنا ما احنا عارفين شو صار. وحياه الله اليوم من دوق المرتي وحرك حالنا انا وياها في نص البلد. مرتي مريض السرطان وقفوا عنها التحويله مش راضين عالجوها.
0: وين كانت تاخذ تحويلتها ابو احمد؟
1: على النجاح, على مستشفى النجاح في نابل. بس فاجأ بروح عليه.
0: أبو أحمد أنتم من أي منطقة عفوا؟
1: إحنا من سلفيت يا عم.
0: سلفيت.
1: بس فاجأ وقفوا تحويلي, فقالوا يا عمي الحكومة وقفوا أنت من تحويلي. طب يا عمي وين أروح؟ بدك حسابك من عندك, بدك أشي يا عمي روح. نروح يعني إحنا وين نروح؟ كتبوا لي عدوى دكتور, كتب لي عدوى بدل الإمبريلاء من الأردن.
0: نعم.
1: يا الله طلعت على الأردن بزعت عفي داري مشان أروح أجيب الدواء.
0: لا حول ولا قوة.
1: 750 دينار حق العلبة.
0: لا حول ولا قوة.
1: يعني شو أساوي؟ وين نروح يعني؟
0: طب هلا بخصوص التحويل أبو أحمد, بس عشان أفهم منك, هل في يعني رفض لاستقبال التحويلة من مستشفى النجاح, ولا أصلاً ما أخذت التحويلة من التحويلات في وزارة الصحة؟
1: أنا بكبك مع السين التحويلة نتعالج في النجاح.
0: نعم.
1: فاجأ بروح فيه للمرة مراجعة كل عم تحويلتك وقفت. روح سوح احتبر حالك وجيب تحويلي او بعالجك احسابك. طبعاً يا عم هذا مريض السرطان وين عالجها؟
0: لا فيش شيء اسمه علاج على حسابك في موضوع السرطان يعني. بس بدي اسألك, راجعت وزارة الصحة ابو احمد, راجعت وزارة الصحة انه ليش وقفت التحويلة؟
1: ما حد يا عم بيجاوب علي. كل واحد بيقول لك بعرفش فيش تحويلات المستشفى مش راضي يستقبل, يعني مش عارف مين نروح
0: يعني. ابو احمد في هذا الموضوع احنا رقمك عندنا تحت الهواء, احنا راح نتواصل معك ناخذ شويه معلومات, لانه لازم يكون في اجابه من وزاره الصحه من قسم التحويلات ليش وقفت التحويله. يعني ما بصير وقف التحويله بدون سبب يعني. عشان هيك انا بسال مرات ابو احمد, بكون انه العلاج مش موجود بهاي المستشفى, عشان هيك بكونش في تحويله, فيجب تحويلها لمكان تاني. فاحنا راح نتواصل معك تحت الهواء ابو احمد, ناخذ شويه معلومات على اساس نتواصل مع الاخوه وزاره الصحه, نشوف ليش الموضوع التحويله وقفت. بس انا بدي اطلب منك ابو احمد انه في سلفيت مديرية الصحة على التحويلات, تروح كمان مرة وتسألهم كلهم بدنا إجابة ليش فيش تحويل, عشان احنا نعرف شو نتصرف يعني. مرات لأنه ما بعطوه غير صاحب القضية قصة التحويلة. أبو أحمد معنا؟
1: معاك يا أخي.
0: نعم. فأبو أحمد احنا يعني رح نأخذ منك شوية معلومات إن شاء الله تحت الهواء بخصوص إبر الأمبريل. أبو أحمد للأسف إنه في نقص في الأدوية, وفعلا وزارة الصحة لليوم
1: الله تواصلوني عند حدا. أنا مستعد أدفع حقي كل شهر دفع يعني, بصير أكفوني إياه تستحيلنا الأدوية حدا بدي أحد لأني تواصل.
0: كم إبرة بدك بالشهر أبو أحمد؟
1: بدي 4 إبر يا عم.
0: 4 إبر في الشهر
1: مشان الله لحد بتفكر يعني. انا
0: مستعد يعني. والله يا ابو احمد احنا تواصلنا مع يعني احدى الشركات المورده هاي الابر, وهم افادونا انه مش موجوده اصلا يعني, مش موجوده عندهم حتى بالشركه يعني. عشان اكون انا واضح معك, حاولنا وكنا بنحاول نجيبها يعني لو بتبرع او بنحاول انه حد يغطي جزء منها, ولكن للاسف انها مش متوفره يعني الابره. فاحنا راح نرجع كمان مره للاخوه في وزاره الصحه, ضروره توفير هاي الابر, وهي الابر يعني غير متوفرة في السوق وغير متوفرة في الصيدليات. صحيح أبو أحمد؟
1: مشكلة يا عم, فيش بديل عنها. فيش أي نوع دواء بديل عنها.
0: احنا بدناش بديل, احنا بدنا الوزارة توفر الإبرة نفسها.
1: يعني مستعد تفتوني إياها من عند شركة دواء صيدلية حدا بتعامل فيه, وأنا بدفع يعني بأي تسيالة بتشمي إياها.
0: ان شاء الله ابو احمد احنا راح نتواصل معك تحت الهواء في الموضوعين متعلق بتحويلة مرض السرطان وبخصوص إبرة الامبريل ان شاء الله. نتمنى لك السلامة ابو احمد، ويعني كان الله في العون، الله يكون بعون الناس. وفاصل ابقوا معنا، وشو بدنا نقول، الله يكون بعون الناس. بس
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
3: برعاية جوال

كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكا، من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: عن بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: برعاية جوال
2: ونمارك مرة

وبخصوص طلب التوجيه نايف الطميزي أبو سفيان بقول باسمي وباسم مجلس الآباء الموحد في إذنا نقول لطلبة التوجيه وفقكم الله، نتمنى لهم النجاح والتميز والحصول على أعلى العلامات. إن شاء الله يا رب ما بضيع لكم تعب. وصباح الخير أنس حميدات، تسعد صباحك أنس وطريق السلام دوما. صباح الخير إنفادي، صباح الخير ألاء، يسعد صباحكم.

وبخصوص فيروس البطيخ يعني بوعدك انه عزام نسأل عن الموضوع. من بعد الفرقه بس من هم نسأل عزام تاكلش بطيخ. من بعد الفرقه خلينا نحرمك من البطيخ. ملقيت الملقه وقلبي من الحرقه يا ويلي يبكي على ماضي زمانه يبكي على ماضي زمانه. وصباحكم سعيد من القدس ويسعد صباحك يا غاده ويعني وكم اشتقنا للقدس. فهد بسأل فهد اشتاوي بسأل بخصوص مدخل كفر قدوم. احنا يعني طرحنا هذا الموضوع اكثر من مرة وفي وعد من وزارة الاشغال العامة باصلاح المدخل كفر قدوم باسرع وقت ممكن يعني ان شاء الله قريبا هيكون فيه شغاله.

0: ويا حسن، حسن أيضا بسأل عن كفر قدوم. إلكم من إن شاء الله كمان نرجع نحكي كمان مرة، نشوف شو صار في موضوع الشارع مع الإخوة في الأشغال العامة. والحق يقال يا جماعة الخير إنه وزارة الأشغال العامة يعني عندهم شباب بردوا علينا بشكل مباشر وسريع، وفي بعض الوزارات بتنشف ريقنا هم حدش برد. بعدين بقولكم مين هدول، احنا معطينهم فرصة اليوم وبكرة يردوا علينا.
1: يا بيت الأحباب الغربة هدتني.
0: وسندس يسعد صباحك. سندس بتقول الشعب الفلسطيني كل حياته توتر، توتر على الجسر، توتر على الامتحانات، توتر على الحواجز، كان الله بالعون. والله كنا لازم نأخذ مميعات.
1: بحجارك عرفتني هجراني طوال والعمر تحول.
0: ومن غزة وفي وقت تكافح فيه العائلات تأمين أبسط مقومات الحياة، تبرز أزمة جديدة تهدد مستقبل آلاف الطلبة الجامعيين، فالأقساط الدراسية كانت يوما التزاما ماليا عاديا، اليوم أصبحت حاجزا يحرم كثيرين من استكمال تعليمهم. وطبعا الظروف الاقتصادية والإنسانية في غزة غير مسبوقة، وبين محاولات التمسك بالأحلام وتحديات الجامعات في مواصلة عملها تتكشف ملامح أزمة تعليمية تتسع يوما بعد يوم. التفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة مادلين شقلي من قطاع غزة.
2: لم تعد الأقساط الجامعية في قطاع غزة مجرد التزام مالي على الطلبة، بل تحولت خلال الحرب إلى عقبة حقيقية تهدد حقهم في التعليم ومستقبلهم الأكاديمي. ففي ظل التدهور الاقتصادي الحاد وفقدان آلاف العائلات لمصادر دخلها، باتت الأولويات اليومية تتركز حول توفير الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية، فيما تراجع التعليم إلى مرتبة متأخرة فرضتها ظروف الحرب القاسية. ويواجه آلاف الطلبة خطر الانقطاع عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الرسوم الجامعية، الأمر الذي يحرمهم من التسجيل في المساقات أو الوصول إلى المحاضرات والامتحانات والأنظمة التعليمية الإلكترونية. وبينما يحاول بعضهم إيجاد مصادر دخل بسيطة أو تقديم دروس خاصة لتغطية جزء من الرسوم، تبقى المبالغ التي يجنونها محدودة ولا تكفي لمواصلة مسيرتهم التعليمية بشكل منتظم. ولا تقتصر الأزمة على الطلبة وحدهم، إذ تعاني الجامعات أيضا من تحديات غير مسبوقة بعد تعرض معظم مرافق التعليم العالي للدمار أو خروجها عن الخدمة وتحول بعضها إلى مراكز إيواء للنازحين، كما أدى توقف العديد من برامج المنح والمساعدات التعليمية إلى زيادة الضغوط المالية على المؤسسات الأكاديمية التي تعتمد بشكل أساسي على الرسوم الدراسية لتغطية نفقاتها التشغيلية. وفي محاولة لتخفيف من آثار الأزمة، اتخذت بعض الجامعات إجراءات استثنائية شملت تخفيض الدفعات المطلوبة وتأجيل جزء من الرسوم إلى ما بعد التخرج، إلا أن هذه التسهيلات لم تتمكن من إنهاء المشكلة بشكل كامل في ظل اتساع رقعة الفقر واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة. وبين أحلام التخرج ومتطلبات البقاء اليومي، يجد الطلبة أنفسهم أمام معركة جديدة عنوانها الحفاظ على حقهم في التعليم في وقت بات فيه القسط الجامعي أحد أبرز التحديات التي تهدد مستقبل جيل كامل. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
0: وكان هذا التقرير للزميلة مادلين من قطاع غزة عن واقع التعليم وظروف التعليم. كان الله بالعون.

0: وتحياتنا لكم من جديد. ويعني بحب أقرأ هذه الرسالة من أمير زيدان، بكل هالموسيقى ذكرتنا بحبيبنا طارق الشريف. بنصب عليه كل الصباحات، وإحنا كمان بنصبح على زميل طارق الشريف. سعدنا صباحك يا طارق وين مكنت، وتحياتنا لكم وله.
1: بيجتمعوا بيكون الاجتماع طارق، طارق بالحياة.
0: خليك حنون على طارق.

وبمناسبة الطرق زمان ما حكتوا لنا عن شارع عنسينيا شو فيه. بالمناسبة انه يعني اعتقد مشروع عنسينيا جفنا قريبا الانتهاء منه, شفتهم تقريبا بالمراحل النهائية ان شاء الله يا رب ما يكون في اشي عائق جديد, لانه هذا الشارع منحوس يا جماعة الخير, كل ما يجي يخلص برجع من جديد.

وأيضا الشارع البديل اللي عند العبادية شو صار فيه. هذا الشارع مهم لأهلنا اللي بروحوا بيجوا من الجنوب. يعني أعتقد من الطرق اللي يعني لا زالت صعبة في التواصل، أعتقد أصعب الطرق هي إلى الجنوب بحكم وجود حاجز الكونتينر وأيضا أزمة الطرق اللي كمان في بعض الطرق الضيقة تحديدا عن منطقة العبيدية. إن شاء الله كمان رح كنا إحنا زيارة إلى الخليل كبرنامج مع الناس ونطلع لنا حلقة من الخليل.

0: الكل بيسألني اسأل سلام عن موضوع الفيروس والبطيخ. سلام مش معنى يعني في عندك معلومات؟
1: مقتصر أكلي على الفريز والكمثرة.
0: جوابكم والله يعني سلام بحلف لكم يمين والله ما إلي علاقة بفيروس البطيخ, بعرفش عنه إشي. في حدا بسألنا كيف وضع الجسر اليوم؟ بس ربنا اللي بيعلم. إن شاء الله يعني بعد زيارة رئيس أو عفوا وزير الداخلية للأردن طبعا للجسر, إن شاء الله أنه بتكون في تحسن على الأقل على مستوى سهولة دخول الناس على المعابر.

واسمحوا لي اشكر اللي تواصلوا معنا قبل شوي, مش عارف تقول اسماء يعني, لمساعده ابو احمد في موضوع نشوف يساعدونا نفحص شو قصه التحويله. مشكورين جدا. ان شاء الله احنا بعد الحلقه راح نبعث لكم كل التفاصيل. شكرا جزيلا.

0: مروحي.
1: وسؤال عن موضوع الكلاب الضالة يا جماعة الخير، للأسف يعني موضوع الكلاب الضالة احنا بنتابع فيه سنة تقريبا اسبوع مع الاخوة في وزارة الزراعة، بنحاول نشوف الموضوع بشكل اكبر، يعني بدناش ناخذ بلديات معينة نحكي عن بعض الاجراءات الفردية، بنحاول نشوف اذا في هل في توجه وطني لمكافحة الكلاب الضالة وايش الطرق الامن والاسلم. في بيت عنان في شمال غرب القدس طفلين خلال 4 ايام تم يعني اعتداء عليهم قبل مجموعة من الكلاب الضالة في الطريق، وهي صراحة بدنا شوي ندير بالنا على أولادنا في المناطق المفتوحة اللي قد يكون فيها كلاب ضالة، بدنا ننتبه المناطق اللي بتكون عتمة مساء أو في الليل كمان، الأطفال تحديدا ديروا بالكم على الأولاد، الموضوع مش مزحة.

وبخصوص الأوضاع حاليا في كفر عقب ونظرا لاقتحامات اللجنة المركزية لأهالي الطلبة وحفاظا على سلامة أبنائنا كما كتبوا في البيان، عدم الخروج للشوارع والتوجه للمدارس حفاظا على سلامة الطلبة، تؤجل الدوام حتى إشعار آخر. الطلبة داخل المدارس سيبقى

كرام إلى متى؟ إلى هنا. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ابقوا بألف خير، سلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

سحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

لجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد الطفل رضا عوض 15 عاما والفتى عيسى عوض 19 عاما وإصابة شاب آخر بجروح برصاص الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل ليلة الماضية، والاحتلال يحتجز جثماني الشهيدين. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم عمارتين سكنيتين قيد الإنشاء في حي الطور شمال القدس ومنزلا في بلدة الخضر في بيت لحم. مستوطنون يقدمون الليلة الماضية على إضرام النار في مشطب للسيارات في قرية الشقبة غرب رام الله، ما أدى لامتداد النيران لمساحات واسعة منه والأراضي المحيطة به وخسائر كبيرة في الممتلكات. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يخطط لتحويل ميزانيات ضخمة بمئات ملايين الشواكل إلى المستوطنات في الأسابيع المقبلة. مركز عدالة الحقوقي يقدم التماسا عاجلا لمحكمة الاحتلال العليا للمطالبة بالإفراج الفوري عن جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان بعد رأى أكثر من أسبوع على ارتقائه في سجن جلبوع. بعد أزمة خلقتها تهديدات ترامب لإيران ووفدها المفاوض، قطر وباكستان تعلنان اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وتعلنان عن إحراز تقدم مشجع وإنشاء آلية لمواصلة المفاوضات الفنية. التلفزيون الإيراني يؤكد أن الاجتماع أمس في سويسرا لم يتطرق بأي شكل من الأشكال للملف النووي الإيراني، وعضو في الفريق الإيراني يتحدث عن إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن دونالد ترامب طلب من الوفد الأمريكي فتح صفحة جديدة لتغيير العلاقة مع إيران. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني. صحيفة إسرائيل هايوم العبرية تكشف عن أن تل أبيب تضع 3 شروط للانسحاب من لبنان، تتمثل في انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته التحتية جنوبا وضمان عمل إسرائيل لإزالة أي تهديد قائم حسب تعبيرها. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفيد بأن جهود دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران تواجه عقبات كبيرة، وأن واشنطن دخلت المفاوضات بنفوذ أقل مما كان عليه الحال لدى الإدارة الأمريكية قبل بدئها بالحرب. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتاب الخارطة الجديدة الطاقة والمناخ وصدام الأمم والصادر عام 2020 ميلادي للكاتب دانيال يرغن، يأخذنا المؤلف في رحلة مثيرة داخل عالم الطاقة الذي يعيد رسم موازين القوة في القرن 21. فبعد أن كان النفط وحده محور الصراعات الكبرى، أصبحت المنافسة اليوم تشتمل على الغاز الطبيعي والمعادن الاستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ويكشف الكتاب كيف تحولت الطاقة إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي، وكيف تتنافس الدول الكبرى على تأمين مواردها وحماية مصالحها. ويستعرض التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بعد طفرة النفط والغاز الصخري، وما ترتب عليها من تغيرات في خارطة النفوذ العالمي. ويسلط الكتاب الضوء على دور روسيا في استخدام الطاقة لتعزيز مكانتها الدولية، وعلى صعود الصين وسعيها المستمر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود والمعادن اللازمة للصناعة والتكنولوجيا. ولا يتوقف الكتاب عند الوقود التقليدي، بل ينتقل إلى معركة جديدة تدور حول مستقبل الطاقة النظيفة. فمع التوسع في السيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة، أصبحت معادن مثل الليثيوم والنحاس والعناصر النادرة ثروات استراتيجية لا تقل أهمية عن النفط في الماضي. وبأسلوب يجمع بين التاريخ والتحليل السياسي والاقتصادي، يرسم الكاتب صورة لعالم تتغير فيه التحالفات والمصالح بسرعة كبيرة، حيث تتقاطع قضايا المناخ والطاقة والأمن القومي في معادلة واحدة. ويخلص الكتاب إلى أن الخريطة الجديدة للعالم لن ترسم بالحدود الجغرافية وحدها، بل بمصادر الطاقة والتكنولوجيا والقدرة على السيطرة على الموارد الحيوية التي ستحدد شكل القوة والنفوذ في العقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، منها إلى واقع الأسواق المالية، دخل إيلون ماسك التاريخ قبل أيام من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، مدفوعا بالطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس الذي حطم الأرقام القياسية ورفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار في أول أيام تداولها في بورصة ناسداك.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: هلو، صباح الخير وصباح السعادة والأمل والفرح والابتسامة. يلا أشوف الابتسامات، وأنا ما رح أشوفها صراحة لكن بحب أحسها. كل واحد من رسالته بعرف إذا مبتسم ولا لا، إذا مكتئب أو لا، من طبيعة كلمة صباح الخير اللي بيبعت لنا إياها وهي مكتوبة أنا بعرف. لذلك خلونا نشعر بالابتسامة، خلونا نشعر بأنكم الآن مليئين بالطاقة وفعالين أكثر من أي صباح آخر. يلا أيوة، نهاية بداية الأسبوع اليوم، يا ريت تكون نهاية الأسبوع. واو، لو إنها تصير اليوم الخميس. أمنياتي إنكم تكونوا أصبحتوا مناح، ما حدا معكنن عليكم ولا منكد عليكم ولا مسمعكم كلام ولا مزعلكم ولا خيبان أملكم فيه. وحتى لو حصل عادي، عادي، طبيعة البشر هيك، طبيعة الإنسان هيك، وأنت طبيعتك قادر على تحمل كل الصدمات وكل الصعوبات وكل المطبات. هلأ اليوم رح أقيم كل واحد من كلمة صباح الخير إذا مبسوط أو لا. إن شاء الله يا رب أقدر أقيم صح. نشوف. رامز عبد الباقي، أيوة هيك بدي، دائما الابتسامة حاضرة، فالابتسامة بتخلي الإنسان اللي بحبك سعيد، أما اللي بكرهك بتخليه مغيوظ مكيود. وتذكروا دوما يا أعزائي إنه ما في ولا إنسان على وجه هذا الكوكب بدون مشاكل. شايفين أغنى الأغنياء؟ أكيد عنده مشاكل ومش قادر يصرفها بالمصاري أو يحلها بالمصاري. ما فيش ولا حياة بدون أزمات وعقبات ومشاكل. فلذلك عليك أن تتفائل في كثير من الأحيان، لأنه الصعب رح يمر، لأنه الألم أكيد أكيد رح ينتهي، وأكيد رح يجي يوما ما الفرح اللي بنستناه. علي ماضي، كيف الحال؟ علي ماضي، أنا من كلامك ترى أنت مش مبسوط، أنا بعرف أنك مش مبسوط، مش من قلبك. صباح الورد لأمير عزات، سلامات يا علاء لكم أهلنا في يافا، الأعزاء في يافا والعزيزة يافا، وفي أحلى من يافا وجو يافا وبحر يافا وإيه على يافا. أبو مازن، واضح إنك مبسوط بما إنه صباح الفل والورد والياسمين، معناها متفائل. إلى كل الصبايا وللشباب ولأمثالي لأبو يوسف، لكل مشاغل الخياطة في الوطن، يسعى صباحهم الصبايا والشباب. ديروا بالكم إلي من أول برنامج وأنا أدور على أول رسالة مين بعتها، مش عارفة مين أول حدا. بنزل لتحت، كل ما بالي بتعمق لتحت و لبين ما وصلت لأبو آدم حجاوي، يعتقد إنه أول واحد على 9:04.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح،
0: شايف الدقة يا سلام، 9:04.3 ثواني بعت أبو آدم رسالته. جرينتش أصلا من وين أخدوها؟ من وين أصل جرينتش؟ من عندي، هلا أنا اللي اخترعت جرينتش، الحمد لله الفضل يعني لله، من بعده من قبله. جرينتش من وين أخذوها؟
1: أحلى صباح،
0: ما هو يعني أنت مشارك في الإنجاز. صباح الورد يا شباب، حفريات الأمير، واللي حكوا عن أمير إنه عماله بيقصقص في الزيتون، كلامهم مش سليم ومش صحيح، هذا محض افتراء. صباح الورد منى وعزام وغادة، أهلا بإم جهاد العزيزة، يسعد صباحك يا إم جهاد، مبسوطة ولا لا؟ حسن أسعد وسندس، صباح التوتر اللي مش قادرين يتخطوه أهل طلاب التوجيه. يعني توترتي أو لم تتوتر يا سندس، اللي في هالراس بده ينزل على الورقة، فما تتوتري. أحلى صباح للعزيزة إمرواد اللي دائما ابتسامتها بتشق القلب، وميمون عياد وعبود وقاسم سلامة وسعيد مخلوف وأكيد أمير زيدان أبو خالد أنيس دوكات فادي أبو عواد عصام يا عصام. أوكي من باب المزح بيحكي يعني مبسوط أنت يا عصام، بفهم من نكتتك اللي أنت باعتها إنك مبسوط. صباحنا برعاية بنك القاهرة عمان، عندهم حملة فيها 10,000 شيكل، فيها كتير رابحين، كل واحد رح يربح 500 شيكل، ومستمرة ل 19/7/2026. فوتوا على كايرو عمان بانك على الفيسبوك وشوفوا تفاصيل كيف ممكن تربحوا إذا كنتوا من عملاء بنك القاهرة عمان.

الستات اللي عندهم جلايات كيف حالكم؟ أكيد مرتاحين من الجلي، لا كاسات لا زنخوا لا وسخوا لا صحون ولا ملاعق ولا عليها ولا إنها مش نظايفية ولا هاي نظايفية، هي مشترية الجلاية اللي تريحها وتشتغل عنها وتنظف لها. بس النظافة مش بالجلاية، النظافة باللي بنحط جوا الجلاية، مادة النظافة الأساسية أقراص كوانتوم بلس فلسطينية. والله وبنفتخر فيك يا أقراص كوانتوم بلس فلسطينية، تنافس على كأس النظافة العالمي للجلايات، متطورة مجددة من البريق، فلسطينية بتعجبكم.

0: عمال منجرة بهاء الشلوف وعزمي لؤي بباركو لإسبانيا فوزها امبارح. فيفا إسبانيا، وأنا أشارككم هاي المباركة. حبيب أبو زريق أهلا، صباح الورد يا ساهر. عيد اللفتاوي وداليا وام حسن قلود. ام حسن قلود اوكي، مبسوطه ام حسن لانها بتصبح الورد. ابو زياد مش حابب يجي نهايه الاسبوع بسرعه لانه بقول قبل يومين كان يوم الخميس، فيعني هذا هدر من اعمارنا. معك حق. طب شو رايك نرجع للخميس اللي فات ونصغر اكم من يوم؟ شو بدي أقول؟ فريق السعادة في الشيني إكسترا ممكن في لحظة وإنت تتسوق يطل عليك، يهجم عليك، ما ينزل فيك فريق هدف، بس ممكن يعطيك هدف سعادة، مفاجأة، عرض خاص، ربح فجائي. الشيني إكسترا في كل الضفة، فروع منتشرة وسعادة غامرة في التسوق وتوفير لا متناهي. يا سجف ريحات ومرام وسجود وأمل وإنبراء وإناس وأزهار ومنى، ما أحلاهم الصبايا. أم عماد بتقول رغم كل شيء بنبتسم. هو أصلا لا معنى للابتسامة من حدا حياته سهلة، اللي حياته صعبة وبيبتسم هون المعنى الحقيقي لإلها. صباح الورد لعلا أبو عون رفيقتنا الدائمة وأكيد مبتسمة. وسيد عاصي أنت اللي زمان عنك، وإلا إحنا كل يوم مزروعين على هالهوى. خلونا نسأل أسيد عاصي، عفيف، أيمن، مجدي، مبسوطين، شو الفطور اليوم؟ شو فطوركم؟ شو مخططين للفطور؟ نصيحة لكل اللي بيسمعوني الآن في سياراتهم وهم يمكن يكونوا قريبين على دير شرف أو إلهم مشوار على منطقة دير شرف أو مارين من هناك ما بين جنين طول كرم قلقيل يا نابلس، نصيحة إنكم تشتروا عرايس الزغلول، أزكى فطور ممكن ينفطر. العرايس كما لم تتذوقوها من قبل، عرايس خبز ولحمة، تراها لحمة بالعجين مش إشي تاني. ده كل ده يا زغلول، مين هاد؟ ايه الجمال؟ ايش الالوان؟ ايش الطعم؟ الزغلول ما بزهق ابداع. حرام حرام، بنصحوا الناس. ممكن يكون الفطور اشي تاني، أقل إمكانيات المتوفر. فول فول فول فول فول يا أبو الليث، فول يا فادي ماضي. هلأ منوصل للجنيدي ولا تخاف، بس خلينا نمر بالأول على فول الضيافة وكاسة شاي من الضيافة، معتبرة لذيذة حمراء زاكية نكهة من عائلة الضيافة لشركة مجمع سيلة الظهر. بنصح الكل بالتجربة. الشكر الياباني، إن شاء الله فطورك يكون ألذ وأزكى. أبو مهيو صباح الورد. محمد شحادي بتمنى إنه اليوم يسمع أغنية لعمر العبدالله مرت الأيام. حسب، مرت الأيام بشكل حزين ولا بشكل مبسوط؟ إذا حزين لا سامحنا، اليوم بدنا خليكم، بدي طاقة، بدي شغل، بدي رياضة، بدي نشاط، بدي حركة.
1: أنا جيك تاني، شكون اللي قالك أنا جيك تاني؟
0: يا سلام،
1: شكون اللي قالك؟
0: مش يا سلام الأطرش، يعني يا سلام. كل ما حدا بيحكي يا سلام، سلام برد إما بصوته وإما بعينيه وإما بلغة الجسد.
2: نعم يا أختي.
1: كل شيء
0: خلوا أطفالكم ما يطلعوش من البيت بدون كاسة حليب الجنيدي المزرعة أو الفريش، ولا لسه عند الفطور إحنا. اللبن المدحبرة المكعبلة المدورة التي تغرق بزيت الزيتون، اللبن البلدية. صباح الفل يا منير أبو غليون، أهلا بإم محمود، صباحك فل يا محمود. لحد الآن الكل مبسوط من كلامه، واضح صباحكم محبة يا صاحب الرسالة. بحاول أدور أنت مين، ما في اسم.

0: استمتعنا باللحن والأغنية ونسينا الفاصل، سامحنا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: بدون ما نعصب. بدنا نروق، بدنا ايش؟ نهدى. اليوم وبكره وكل يوم كل لحظه بعمري. شايف اللي عم بيستفزك هذا بده يخليك تعصب ويخليك تغلط، ولما تغلط يلا عالج. صباح الورد يا ام صفا الترابي وام بسام النجار، ما شاء الله ما شاء الله على الورود والانبساط والسعاده يا رب دائما. شفريت الشاحنات في ميزان على حاجز زعتره، ديروا بالكم، محمد عبد الباقي بنبهكم يا ريت تنتبهوا عطول. ان شاء الله ضلك مبسوط يا سائد الخراز. ام جهاد مناصره عندها جلايه من السيدات اللي مريحات حالهم وجايبه جلايه وما بتشترى الا ملح الجلايات من سمارت اللي بنظف الكلس طبعا جوا الجلايه. تحياتي يا ام محمد الخليلي، لام رواد، لام جهاد، من مشغلكم بتشكر زوزو على الفطور، ان شاء الله مبارك والتمام على خير. يلا ديروا بالكم على حالكم وان شاء الله على الزغلول المره الجايه يا ام محمد. الشركات الطلابية التي تقوم على رعايتها والإشراف عليها مؤسسة إنجاز فلسطين في المدارس والجامعات الفلسطينية منذ سنوات طويلة. خرجت العشرات من الشركات الطلابية اللي عندهم أفكار كانت فعلا عالمية وتستحق فعلا الاستفادة منها والاستمرار فيها. بعض الشركات كملت، بعض الشركات وغالبيتها ما كملت للأسف بسبب الظروف، بسبب كمان الشباب يلتهوا، كمان ما في حدا يرعاهم إلى آخره من الظروف اللي احنا عارفينها في بلدنا. اليوم بدنا ننتقل إلى الجامعة العربية الأمريكية ومن هناك نتعرف أنا وياكم على شركة آفاق الطلابية وإنتاجها أو منتجها اللي فكرت فيه وطلعته، وهو موقع إلكتروني تجاري. هذا الموقع اللي بيفيد التجار، اللي ممكن يسهل عليهم مين هم الفئة اللي ممكن يستفيدوا من هذا الموقع وتفاصيل أخرى مع ليث ظاهر مدير هذه الشركة، شركة آفاق الطلابية. صباح الخير يا ليث.
1: صباح الورد يا هلا.
0: يسعد صباحك ويسعد صباحكم جميعا في فريق

0: شخص موجودين داخل هاي الشركة.
1: من كل التخصصات ولا في تخصصات معينة أكثر من غيرها؟ يمكن لأنه أنتم موقع إلكتروني فبتوقع فيه يمكن تخصصات أكثر مهتمة في هذا المجال ولا لا؟
0: طبعا إحنا صحيح كلامك، إحنا بتنوع التخصصات كل حسب يعني كفاءته داخل الشركة. الشركة هي فعليا كشركة حقيقية، كهيكلية تنظيمية داخل الشركة، من إدارة عامة، من رؤساء أقسام، من موظفين، من تعدد الأنواع الأقسام. ومن خلال هذا الإشي أنا بقدر أختار من جميع التخصصات.
1: نعم.
0: كل شخص وين يكون
1: مكانه
0: بمكانه.
1: شغله منصبه مهمته. طبعا شركة آفاق يا ليث، بحب أحكي للمستمعين بإنكم كان عندكم أكثر من فكرة للشركة تتنفذ أو أكثر من منتج، لكن استقريتوا على الموقع الإلكتروني التجاري اللي الآن شغالين عليه. حكي لنا ببساطة شو طبيعته، شو هو هاي الفكرة، أو من وين إجت ثغرة أو فكرة اللي خلتكم تفكروا بها هذا الموقع؟
0: هو بشكل بسيط، أنا لما أشوف بالمجتمع فيه هناك مشكلة، فهون أنا بلاقي، هون بسهل علي كتير إن أنا ألاقي حل للمجتمع. من خلال هذا الإشي إحنا اضطرينا لموضوع القطاع التجاري. القطاع التجاري وخصوصا بالشركات التجارية اللي بتستهدف أو اللي هي شغالة بشكل أساسي بالشغل الأونسايد، اللي هو خارج نطاق الشركة، يعني هو داخل الشركة وخارج نطاق الشركة كمندوبين المبيعات. ومن خلال الإشي هذا لقينا إنه في مشكلة بتواجهنا وبتواجه هاي الشركات خصوصا بالبلد اللي إحنا فيها.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح.
0: كمثال إنه مثلا المندوبين المبيعات بروحوا يلفوا على الزباين، بلاقوا إنه في مشاكل على الطرق، في مشاكل بتصير بظروف خارجية، ممكن بأي لحظة إنه يصير في ظرف وضيع كل الشغل اللي ممكن نتعب عليه مثلا. ومن خلال هذا الإشي عملنا كتير تفاصيل على هذا الموقع وطلعناه للشركات. هاي
1: الشركات اللي إلها علاقة بالتسوق الإلكتروني صح؟ أو بالتسويق ولا مش شرط؟
0: الشركات هي شركات إحنا بنستهدف بالضبط الشركات التجارية اللي شغلها الأساسي بيكون أونسايد، اللي هو بيكون عندها مندوب مبيعات وبصير يلف على الزباين
1: خارجي بضائع معينة.
0: أيوة بالضبط.
1: هاي طبعا بغض النظر عن القطاع اللي بتشتغل فيه هاي الشركة ممكن تستفيد، شو ما كانت طبيعة المادة اللي بتبيعها أو المنتج اللي بتبيعه أو السلعة ممكن تستفيد.
0: أيوة بالضبط، هي كخدمة بتساعد يعني ببساطة هو موقع بلخص العلاقة الانشغالية بشكل أسبوعي ما بين المدير والموظف. يعني بشكل مختصر في خطة أسبوعية بتدور ما بين المدير والموظف، ومن خلال هذا الإشي المدير بيعرف وين الموظف وين بروح أو مدير يعني المبيعات. ومن خلال هذا الإشي بيرتب الشغل داخل الشركة وخارج الشركة، وهون أنا بضمن ثقة الزبون عندي إنه تحت أي ظرف عملك بالنسبة لنا مضمون،
1: عملك مضمون. ويمكن ما في مخاطر كمان تواجه، مثلا باع سلعة معينة أو فكرة معينة، كمان موضوع بتعرف على الحواجز ليث، موضوع أنك تحمل كاش، تحمل مصاري إلى آخره، كمان نظمتوا هاي العملية ولا مش لسه في الموقع الإلكتروني؟
0: يعني بشكل عام أنا بكون معاي، بدل ما أحمل ورق، بدل ما أحمل شغلات وملموسة، بدل ما أحمل كتير شغلات، أنا من خلال آيباد بلخص للشغل كاملة من المدير للموظف للزبون كاملة، من ناحية البضاعة، من
1: وأسهل
0: ناحية
1: وأسهل لموظف المبيعات الخارجي طبعا، بدل بالزبط. ما يحمل ويتعب كمان بصير له أسهل وأفضل.
0: بالضبط، هي من ناحية بروفيشنال أكتر، من ناحية ترتيب أكتر، من ناحية أنه أنا بلخص ببساطة العلاقة كاملة ما بين المدير وما بين الموظف. وكمان بلجأ كمان للموظف إذا هو بيحتاج مثلا كمثال عطلة، بيحتاج بده يقدم عذر، بده يقدم أي ملاحظات برضو من خلال الموقع هذا. يعني هو فعليا كأنه المدير والموظف قبال بعض وبيحكي مع بعض كاملة يعني. وبشكل عام يعني هاي هي الفكرة.
1: هلا اللي نفترض أنه في أكثر من شركة يا ليث وحبت أنها تستفيد من هاي التجربة من هذا الموقع الإلكتروني، لكل شركة رح يكون في موقع خاص أو بند خاص، كيف آلية التعامل من خلال هذا الموقع؟ يعني إذا كان في أكثر من زبون لإلكم
0: 100%. أنا زي ما حكيت لك أول إشي إحنا نستهدف القطاع التجاري بالأخص، زي ما حكينا الشركات التجارية اللي بتكون أونسايد، اللي بتشتغل أونسايد خارج نطاق مكاتبها وشركاتها وعندها سيارات وبتلف على الزباين. طبعا بتعدد مجالات الشركات إحنا بيكون في سيرفرات بنبيعها بنظام اشتراكات كان شهرية سنة.

0: سنوية بسيرفر كامل بشكل عام يعني، وحسب مجال الشركة اللي حسب مجال الشركة أنا بحد يعني بعطيه. يعني زي ما حكيت لك أنا بشمل الشركات التجارية هاي، شو ما كان مجالها بقدر إني أوفر لها احتياجها.
1: حلو جميل. إن شاء الله للمستقبل الخطة كمان ممكن تتوسع أكثر في هذا الموقع الإلكتروني ليث. يعني وين يعني وين الرؤية تبعتكم تمتد؟ ممكن تتناقشوا في بين بعض شو وين ممكن
0: طبعا
1: توصل؟
0: لابد إنه يكون في هناك خطة قصيرة الأجل طويلة الأجل وخطة استثمارية، وسبب نجاح أي شركة هو استمراريتها وتطويرها بشكل مستمر. ومن خلال هذا الإشي فهذا إشي مؤكد إنه يكون في هناك تطوير بالمواكب للعصر اللي إحنا فيه بشكل مستمر، إن يكون مثلا خارج نطاق دولة فلسطين كمثال. وطبعا يعني ميزات مستمرة للمنافسين ما بيننا إن كان في منافسين
1: طبعا. ممكن شركات قطاعات تانية مجالات تانية، ممكن أكيد الأفكار لا تنتهي ولا تنضب في المستقبل.
0: طبعا يعني زي ما حكينا التطوير مستمر وبشكل محدث دائما
1: إن شاء الله على خير. بالتوفيق لكل الشركات الطلابية اللي فعلا لما الطالب يكون طالب أو يخرج إلى الحياة العملية بهذا الشكل أو يتدرب، فهذا أكيد بيقوي شخصيته، بيعطي فكرة عن طريقة العمل في الشركات المختلفة. بالتوفيق لكم جميعا 21 طالب وطالبية ليث ظاهر في شركة
0: صحيح.
1: آفاق للجامعة العربية الأمريكية. شكرا جزيلا، يسعد صباحكم.
0: شكرا شكرا. الله
1: يا
0: شكرا.

الغمرة باللبناني يعني الحضنة. يا غمر صحك بفلسطين بقول لك شال الغمار. الغمار إشي تاني عنا. لا يوم يخلص ولا يوم إلا بالواك يا حبيب تعيش الحب أيام. المناسبة في أحد الخميسات القادمين رح نحكي بمصطلحات فلسطينية. برجع بذكركم لملموا لنا مصطلحات من منطقة من مناطقكم عشان تشاركونا فيها لما نعلن عن الحلقة. يعني خلي في بالك أو حط على التليفون الكلمة ومعناها كلمة غريبة تكون فلسطينية. لا يا سلام، هو مش كل ما أنا بدي أحكي إشي تقولي هلأ ببلشوا يشاركوا المستمعين. ماشي خليهم يشاركوا وأنا بخبي الكلمات بغشها وبخبيها إلي. منيح جود، بصير أسابق المستمعين وبفوز. الدنيا بنعيشها مرة خليها حلوة. حكينا بدنا نروق. رح ضلني حبك كل مرة مثل الأول يا حبيبي. يا مرة بس حكيت للمستمعين تبعتوش قبل 9:30 بكتير وفعلا التزموا. أيوة ما تحكي عن مستمعيني هيك. أهلا يا محمد وصباح الخير لعمر الديراوي ومنى. خلي ابتسامي على الوجه. وسيم جعايصة بصبه على طاقم راية، شكرا. وعلى المهر والبرغي وعبود الله يديمها. أنا لما حكيت إنه إحنا مزروعين يوميا يا عبود، هذا لا يعني إنه إحنا نباتات وبدنا سماد، والسماد موجود. تعالي قعد ونحسبها. يلا تعال يا صابر جروح لو بكتبها. عندنا سماد من الزغلول، أزكى السماد في العالم. تعالي قعد ونحسبها. السماد اللي بيساعدك على النمو. من الجنيدي أطيب وأزكى مغذيات. هون إحنا موجودين مع شركة مجمع سيلة الظهر ومنتجات الضيافة. نتغذى كما تتغذى النباتات بالسماد ومننمو. لا تخاف يا عبود. غادة بتقول لا انتم مش كل يوم على الهواء، في جمعة وسبت ما بتكونوا موجودين. خلاص راحت الجمعة والسبت وانحسدنا. ليش متوتر؟ الساعة بعدها 10:03. مين اللي وترك؟ اكيد انا، الحمد لله ما في غيري.

0: شكرا يا وعد وصباح الخير يا عماد. سمارة محمد نواف بقولكم ما حدا يزعل, ولا تنسوا دعاء لطلبة التوجيه, ربنا يوفقهم إن شاء الله وعلامات عالية. صباح الورد يا ليندا وصباح الخير لكل الصبايا عندك يا ليندا في الصالون. أمير زيدان لا يعتقد أنه في حدا بيسمع أحلى صباح وممكن يضل منكد مكشر أو زعلان, وهذا ما نتمناه. محمد توبي ومحمد عابد ومحمد علاوني أبو شجاع, الحمد لله إنكم تبعتوا لنا صور ورد ومبسوطين ومش زعلانين وما حدا فيكم متوتر زي سندس. صحة وهنا أم مصطفى الترابي اللي أنا أصبت شو فطورها اليوم, فول الضيافة عملته بإيديها ومع كاسة شاي الضيافة طبعا, وإذا الخبز من طحين الضيافة كملت. إن بسام النجار طلبت أغنية من شهرين والآن سمعتها يمكن بالصدفة, صح؟ أنا هيك فهمت, بتسلم عليك بتقولك شكرا, بس بعرف شو الأغنية, أنا ما صدتها, لم أصطدل الأغنية عن جد أعرفها. انخفاض كبير وواضح على أسعار الخضار في سوق قلقيلية, أستعرضه أنا وإياكم ونستمع لعقيد قشمر من الحزب المركزي أحد التجار هناك حتى يعطينا فكرة عن الوضع.
1: ست نجوى يسعد صباحك. أسعار الخضار والفواكه اليوم في سوق قلقيلية طبعا الأسعار بشكل عام في نزول حاد, طبعا السبب الرئيسي حالة الركود العام الموجودة, حتى حالة الركود مش بس عندنا في الضفة, حتى في الأراضي المحتلة في 48 ركود مش طبيعي. فيما يخص موضوعنا الخضار والفواكه, يعني بتوصل قاعدة للمستهلك وإحنا بنقول الله يعين المزارع, كرتات البندورة اليوم وصلت 10 شيكل, يعني أميز نوع بندورة بوصل 15 شيكل, تنباع قاعدة عندنا بشيكلين الكيلو. الخيار نفس الشيء وصل 10 شيكل 15 شيكل, البوكسي اللي فيها 15-17 كيلو نزول مش طبيعي. عندك شوي محافظ على سعر شوي الليمون, ليمون بوصل 5 شيكل كيلو الليمون. عندك زي البصل البطاطا, البصل شوي متحسن سعره, توصل الكرتونة 30-40 شيكل, البطاطا نزلت من 30-35 شيكل, يعني بتحكي على الكيلو انت بشيكلين يدوب شيكلين. الشمام مثلا اليوم في نزول, كرتونة الشمام فيها 4 حبات شغل بلادنا ب10 شيكل. البطيخ عندك انواع, بس أزعم نوع بطيخ أو يعني أرتب نوع بوصله شيكلين كيلتو فقط لا غير, في عندك بطيخة كامل بتوصل شيكلين حك الحبة. الباذنجان ببلاش بشيكلين, الكوسة نفس الشيء, الباذنجان الطبيخ, باذنجان الحشي كلياته بشواكل بتحشي على شيكلين الكيلو, بتحشي على بوكسات بعشرات 10 شيكل البوكسي, يعني هاي بالنسبة للمزارع دمار شامل. الفواكه فيما يخص الفواكه نفس الشيء, هسه موسمها بلش, الفواكه الصيفيه زي المشمش الخوخ النكترينه الدراك كلياته يعني لحد 5 شيكل بوصل سعر الكيلو للمستهلك. انا بحكي كيلو المشمش, طبعا المشمش تبع 48 نش تبع الشمال, الحمو بيجي اغلى شوي. عندك العنب برضو 5 شيكل, يوم وصلت كيلو عنب من 10-12 كانت في السابق, اليوم لحد 5 شيكل عنب المميز. في عنب بنباع العلبة كلها بخمسة, فيها كيلو ونص طلع بثلاثة شيكل يعني. الموز نفس الشيء 3 شيكل ب10 بنبيع فيه قاعدين. يعني أسعار بالنسبة للمواطنين ممتازة جدا, للمستهلك مقبولة جدا, للمزارع الله يعينه. هذا بشكل عام وضع الأسواق وأسعار الخضار والفواكه عندنا.

شكرا لعقيد، وإن شاء الله يا ربي الله بهونها على المزارعين. وعلى رأي عقيد قال لي اليوم الصبح خلي الناس تأكل وتشبع.

أم محمد الخليلي، بيقولوا لك الصبايا أم جهاد، أم رواد، سندس، ميمونة، عياد حابين يضيفوك على جروب، عاملين جروب، فمش عارفة كيف بدها تبعت لكم اسمها على الفيسبوك، يعني أنا من خلال برنامجي يفضل لا، فمش عارفة كيف رح تتواصلوا مع بعض. أم محمد الخليلي ابعتيلي وببعت لهم أنا الرسالة. نشكر خلود أبو سيف، أول مرة يا خلود بتتابعينا أو أول مرة بتبعثي لنا رسالة. منصور، عاتبنا قد ما بدك، البرنامج ساعة وعشرين دقيقة.

0: شكرا لأم كرم على رسالتها الحلوة. بتقول لكم يأتي كل شيء في توقيت الذي يراه الله مناسبا لنا وتجهله محدودية بصيرتنا. بدك حدا مؤمن عن جد لي يتفكر في هذا الموضوع. خلدية غبارية صباحك. انتوا اللي بتأمروا يا امرواد، كلامكم اوامر وافكاركم كمان اوامر. الا منصور لانه بده البرنامج للثمانية بالليل.
1: انا سهران ليالي وانت اللي
0: عبود. اليوم انت متفضلنا، انا مش قصدي انه غادة بتضرب بالعين. في اشي اسمه عين حسد وفي اشي اسمه النق. غادة بتنق على الجمعة والسبت الإجازة، فأنا متخيلة إنها رح تطير اليومين يبطلوا يجوا.

0: في صباح خاص لعمال مشغل أبو مصطفى وللصبايا، يعطيكم ألف عافية. بحي الهدف في جنين من صاحب الرسالة، ما بده يحكي اسمه، أنا بعرفه بس هو ما بده اسمه يطلع أو ما بدها. مهما ضغطوا علي ما رح أحكي الاسم.
1: إذا كان عندك كلمة، لا ده أنا عندي كلام.
0: شو قصة محمد زهير عاصي زعلان من الصبح؟ مسكنا واحد زعلان.

0: مسكنا واحد زعلان مشكلة. في واحد من الشعب الفلسطيني زعلان، محمد زهير عاصي.
1: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: تحية لشباب التوصيل وشركة براعة التوصيل وأحلى عبود حدادة من مهند. أنس الفارس بقول الأجواء بنابلس صبحت دافية، يعني صيف. إحنا بلشنا مبارح عمليا بفصل الصيف، شو أنتوا مستنين من فصل الصيف في بلادنا غير الشوب والدفى والشمس؟ صباح خاص مهند ورشيد بسيوني أبو كمال الملك، شو الصح؟ منفوت في العلوم شوي. هلا بدنا شوية جد، بدنا شوية معلومات يا جماعة، مش كله ضحك. في العلوم كانوا يحكوا لنا إنه الألماس هو أقسى مادة موجودة في الطبيعة، وخلص إحنا سلمنا الألماس هو أقسى مادة. فهل معلوماتنا دقيقة والمعلومات اللي أعطونا إياها ولا فيها شوية مواربة؟
2: حدد العلماء اثنين من المواد أقسى من الألماس منذ عام 2009، واحد فيهم بيقاوم التسنم بنسبة قساوة بتزيد عن الألماس 18%، والتاني أعلى بنسبة 58%، ولكن للأسف المادتين غير عاديتين نوعا ما وغير مستقرتين في الطبيعة. في الواقع العلماء حسبوا فقط صلابة المواد الجديدة بدلا من اختبارها فعليا باستخدام عينة ملموسة، وهذا اللي بيخلي الاكتشاف نظري لحد الآن، ويبقى الألماس من المواد الأشد صلابة.

الألماس أقسى المواد الموجودة في الطبيعة، يعني يا سلام لو جبت طابط ألماس وخبطتك فيها تتوجع؟ بتحتاج؟ بتغضب؟ بتزعل؟

المعركة. انتبه بضربك في مادي الماس. انا اضربني قدها، جيب لي هيك غرفة قدها الغرفة الماس، ما بزعل. خليها تكسر راسي، ما بزعل.

لا عليكم تتوصوا بقلوب الناس اللي حواليكم. كلمة الحلوة طالعة والبشعة طالعة، الابتسامة طالعة والتكشير طالعة، توصوا بالقلوب اللي متعلقة فيكم. الحنية موجودة والقسوة موجودة، في خيارين، في هدوء وفي عصبية.

0: يعني يا رامز عبد الباقي الأغاني رايقين من سلام، شو رأيك؟ مش حكينا اليوم بدنا نفردها شوي، يعني نفردها وسلام يكون بالأغاني نايم؟ مش معقول، ما هو أول واحد لازم يكون فاردها. افرد افرد افرد افرد لبين ما يطلع الغماز.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

26 دقيقة بعد العاشرة في أحلى صباح مع منتجات الضيافة والمنتجات الرائدة من الجنيدي، البريق للمنظفات مع سمارت وغيرها من الأسماء التجارية. الشيني إكسترا في كل الفروع ينتظركم من أجل الاستفادة من العروض. بنك القاهرة عمان والزغلول أبو المشاوي وملك اللحمة. يا أم أسيد من القدس صباحك فل. اللي مستمتعة بالأغاني ومستمتعة بصوتنا وبأحلى صباح على طول أم أسيد. طيب أم جهاد، شو رأيك تبعتوا لي اسم الجروب علشان في أكتر من حدا؟ الحجي سلام حابة كمان تنضم للجروب تبع أم رواد وأم جهاد. بعتوا لي اسم الجروب تبعكم أو كيف آلية المشاركة فيه عشان نحكي للستات والصبايا. بعدين بتلتهوا في الجروب بتبطلوا تسمعوا أحلى صباح. توصل لهاي المرحلة؟ عبد أبو راس أهلا بيك يا عبد، زمان عنك من الطيبة في الداخل. من قلبي قريب. صباح الورد أبو خضر وسلامات ل غادة. غادة أنا بعرف أنا بمزح معاكي يا غادة، مش كل شي بنحكي بيكون جد.

0: في الغلط
1: ولو
0: ولا قلت ليش لميني ذنبك بقى على جنبك روح لاتيني لتضمني.
1: كل هاي الأغنية يحذروا لمين؟ للرمان. لا حول ولا قوة. لا بشو بسمع علي من الوجه اللي ما

0: هلا الرمان، الرمان يعني هو قصده البنت، حبة الرمان وشجرة الرمان. عن جد يعني احنا الستات في الاغاني او البنات الاناث عملوها تفاحة، عملوها مانجا، عملوها فراولة، عملوها غزال، عملوها انا زحمدات. يسعد صباحك، الاجواء جميلة جدا ان شاء الله دائما يا محمد شحادة. كن جميل، ترى الأشياء جميلة، ترى الوجود جميلة كما قال الشاعر. صعب تشوف الإشي جميل لولا إنك مش جميل. حفريات الأمير، والله إني قرأت رسالتك، ارجع كمان مرة للبرنامج واسمعه بالبداية، قرأت رسالتك كلها تقريبا بس أنت مش مركز يا أمير. وقفة طبية سريعة مع التسمم الغذائي، موضوع حلقتنا لليوم. شو هو التسمم الغذائي؟ كيف بيصير؟ أو يعني في بعض الناس بتسميه الأمراض المنقولة بالغذاء، الأعراض، شو بعض الأشياء المأكولات اللي ممكن تعمل على التسمم الغذائي. دكتور سمير شماسني، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا، طبيب الأسرة الموجود في عمارة اللؤلؤة الطابق الثالث في رام الله. صباح الورد.
1: يسعد صباحك صباح السلامين جميعا.
0: أهلا وسهلا دكتور. شو التسمم الغذائي في البداية؟ يعني مصطلح، هذا المصطلح شو هو وكيف بصير مع الإنسان تسمم غذائي؟
1: مصطلحين زي ما تفضلت، يا من نسميه تسمم غذائي أو طبيا كمان يسمى المرض المنقول بالغذاء اللي الفود بورن النساء أو فود بويزنينج، مشان تكون الناس عارفين هو نفس المرض زي ما تفضلتي. هو عبارة عن حالة مرضية بتصير عندنا يوم نتناول طعام أو شراب ملوث، بمعنى ملوث بمعنى إنه يكون غير مطبوخ جيدا، بكون متروك في الغرفة بدون تبريد يعني في درجة حرارة البيت، لأن في بعض تعرف في بعض غذاء لازم يكون بالثلاجة، بكون بسبب مثلا شخص مريض ما غسلش إيديه ولامس الطعام احتمال إنه ينتقل، وبالتالي هذا نسميه طعام أو شراب ملوث. طبعا الأسباب كثيرة تعمل هذا التلوث، منها سبب البكتيريا زي السالمونيلا أو الإيكولاي إحنا بنسميها، الفيروسات منها كمان النيروفيروس، الطفيليات منها الجارديا، والمواد الكيميائية الضارة. هذه الأسباب اللي بتعمل على تلوث الطعام بشكل كبير وبالتالي يحصل التسمم. طبعا صارت أي سبب من الأسباب زي ما ذكرناها الأربعة بصير عندنا الأعراض. طبعا الأعراض بتكون بين خفيف وشديد بناء على نوع السبب الملوث لهذه الأكلة، طبعا تظهر بعد بعض ساعات إلى بعض أيام من تناول الأكل الملوث اللي احنا أكلناه. طبعا في أعراض كثير شديدة منها الغثيان والتقيؤ، ارتفاع بدرجة الحرارة، الإسهال، وأحيانا بيكون الإسهال في دم، بصير عندنا تقلصات وألم شديد بالبطن، مغص حاد بالمعدة، ألم عضلات وإرهاق وضعف عام، وبصير عندنا النقطة المهمة كمان اللي هو الجفاف، بسبب أنه الإسهال بيكون كثير بصير عندنا جفاف زي بتمركز أنه بيكون في عندنا عطش شديد أو قلة التبول. هذه الأعراض إذا كانت موجودة معنا إحنا أصبنا بالتسمم
0: الغذائي. كيف الواحد أو شو أبرز الأطعمة أو أبرز الأشياء، ولا مش ما في إشي متعارف عليه ممكن يسبب تسمم؟
1: لا لا، مش كل إشي بيعمل تسمم. إحنا كنا هي اللي بيعمل تسمم هي الشروط الغير مناسبة للغذاء في
0: بغض النظر عن شو طبيعته.
1: بغض النظر عن شو طبيعته، لكن احنا بشكل عام ممكن ان احنا مثلا نقلل من الاصابه بالتسمم، نسميه او الوقايه بالاصابه بالتسمم الغذائي، اللي نتبع ارشادات سلامه الغذاء اللي احنا بنسميها. لازم نغسل اليدين مثلا قبل وبعد تحضير الاكل بالماء والصابون، لازم مثلا ننظف اسطح المطبخ وأدوات اللي مكطفة اللي نستخدمها أثناء تقطيع أو تحضير الطعام، لازم هذا ننظفها ونعقمها منيح. لازم نطهي اللحوم والدواجن مثلا والمأكولات البحرية، نطبخها جيدا حتى نقتل الجراثيم إذا كان في جراثيم موجودة. كمان نقطة كتير مهمة، لازم نفصل خاصة لتجنب التلوث اللي احنا نسميه المتبادل، نفصل بين الأطعمة النية والأطعمة الجاهزة للأكل بالثلاجة. يعني الأطعمة النية زي اللحوم والأسماك مثلا هي مش مطبوخة وبتكون أطعمة جاهزة، كمان لازم نفصل بين ما نحطهم جانب بعض. هذه كمان نقطة مهمة. ويجب أن نبرد الأكل بتعرفي في غضون ساعتين بعد ما نحضرها، يعني بصيرش مثلا حضرناها هي سخن الحطب
0: وضل يبات، خصوصا في أيام الصيف مثلا والحرارة عالية.
1: أيام الصيف كحد أقصى إحنا بنحكي ساعتين، يعني بعد فترة لازم أنها تنحط بالثلاجة حتى تضل تحافظ على ما سيبها أي تلوث.
0: طبعا بتصور دكتور ولا قطعان بكلامك، بتصور في بعض الأصناف يعني بيكون التسمم اللي بتسببه أشد، مثلا اللحوم يمكن والأسماك والأجبان أو منتجات الألبان والحليب ممكن يكون خطورته أعلى أو تأثيره أكبر.
1: بالتأكيد هلا احنا كنت انا بدي احكي بالنسبه ان احنا في الدار مثلا احنا صار عندنا هذه الاعراض شو لازم نسوي زي ما تفضلتي. اولا بنتجنب المهيجات اللي احنا بنسميها زي الالبان، الاطعمه الدهنيه، الاطعمه الحاره، الكافيين، المشروبات الغازيه، الكحول، هذه لازم نتجنبها. نوقف عن الطعام لعده ساعات مثلا، بعدين نرجع تدريجي كل ما خفت الاعراض بنرجع او تحسنت الاعراض نرجع للاكل شوي شوي بكميات قليله. لازم نكثر من السوائل بهذه اللحظه، نشرب كميات كبيره من ميه شوربه، نشرب اعشاب زي النعنع والبابونج كثير مهم. والنقطه المهمه كمان ان احنا لازم نرتاح بالبيت حتى ان يتمكن الجسم من التعافي. هلا هذول هي بشكل عام الاشخاص اللي بتعافوا من تقرأ نفسهم، يعني ما بيحتاجوا الى تدخل طبي في البدايه يدعمنا، لكن احنا بنسرع التعافي في المنزل زي ما حكينا بالسوائل وتجنب المهيجات اللي حكينا عنها او الاكل ما ناكلش اكل مباشره. لكن احنا مين اكثر الناس بصيبهم؟ هذه كمان نقطه حبيت اتطرق لها انا، الاطفال الرضع مثلا الحليب مثلا كان موجود سخنته الحليب وما نحطش بالثلاجه، او فتره طويله مثلا بالحضانات ما كانش محطوط بالثلاجه او محطوط تحت الشمس او مش محطوط في مكان سليم. عشان هيك احنا من ارشادات سلامه الغذاء كثير مهمه. الحوامل كمان مصابه عرض اكثر عرضه، كبار السن واللي عندهم مناعه قليله يجب انهم يعني يتجنبوا او
0: يديروا بالهم اكثر من غيرهم
1: بالتسمم، يديروا بالهم اكثر من غيرهم. طبعا هذه الاعراض زي ما حكينا من بعض ساعات بضع ساعات الايام بتبين، لكن وقتيش ان احنا قعدنا بالبيت شربنا سوائل تجنبنا المهيجات اللي احنا بنسميها ارتحنا. لكن وقتيش نقطه مهمه، وقتيش لازم نراجع الطبيب او وقتيش لازم يعني منا رعايه طبيه، هذا كثير مهم عشان الساده المستمعين يكونوا عارفين ان مش كل تسمم غذائي يحتاج الى تدخل طبي ويحتاج الى مستشفى. هلا اذا كان عندنا التقيأ او الاسهال اكثر من يومين متواصلات وكان صار عندنا دم او قيء في البراز احنا بنسميه يعني اضطرابات جهاز الهضمي بشكل عام، هذا مهم. اذا كان عندنا ارتفاع درجه الحراره اكثر من 38 درجه ونص درجه مئويه وما بتنزلش، اذا كان عندنا ظهرت علامات الجفاف الحاد يعني عندنا زي جفاف الفم عندنا من بولش، صار عندنا دوخه يوم نوقف عندنا دوخه اثناء الوقوف، صار عندنا صعوبه في التنفس، صار عندنا اضطرابات عصبيه زي اللي هي ازدواجيه الرؤيه، صعوبه في البلع، نشعر ان في وخز باليدين، إذا بلشت هذه الأعراض أو هذه الشكاوى عند الإنسان من سواء كانت اضطرابات هضمية أو عصبية أو علامات جفاف يجب أن يتطلب رعاية طبية أو يتطلب أن نزور الطبيب حتى نقدر أن احنا نساعد المريض حتى يتشافى بشكل أسرع بسبب أن هذه الأعراض زادت عن حدها واخذت مدة أطول، وبالتالي نتجنب الجسم من الجفاف والأعراض الثانية أو الإسهال حتى يقدر أن يتعافى.
0: هلا في ناس بتقولك انه في هاي الحالات خصوصا اذا طولت الاعراض واذا طول عمليه الاستفراغ اللي هو ممكن اي شيء ياكلوه او يشربوه فعلا يستفرغوه، وهم ما بدهم يستفرغوا. في اشياء ممكن تمنع الاستفراغ طبيعيه مش ادويه طبعا، مثلا بقولك البطاطا المسلوقه مثلا على سبيل المثال، هذا علميا موجود طبيا في هذا الصح هذا الكلام
1: للإسهال؟ البطاطا المسلوقة بنعطي مثلا ممكن نحط رايب مثلا شيء بقول لك حط مثلا
0: خبز ناشف
1: لحالها قهوة ناشفة لحالها، يعني هذه يعني موجودة من سنين لكن الناس بتستفيد عليها. من طبيا ما في من هذا الحكي، طبيا احنا بنكثر من السوائل زي الشعر النعناع والبابونج عشان نخفف مثلا المغص البطن، نخفف الاعراض، نخفف المغص اللي بالمعدة زي ما حكينا، يعني في عندنا ارشادات نعملها طبيا هذه اللي احنا بنحكي عنها. لكن مش غلط احنا بنقول كل بطاطا بتمسك الامعاء الهدف، يوم تمسك الامعاء ما بصير عندنا هذاك المغص فبخف مثلا يعرف
0: كثير.
1: هذه شغلات
0: هاي من الاشياء الشعبيه اللي بالتجربه اثبتتها يعني التجارب الشعبيه
1: بالتجربه، لكن طبيا وعلميا غير يعني غير مؤكدة، لكن هي تفيد ولا تضر بالتأكيد يعني. بس النقطة الأهم إن ما نأكل بسرعة، يعني صح حسين حنا أحسن يجب كذا ساعة
0: شوي شوي
1: بعدين تدريجي نبلش نأكل حتى إن إحنا نقدر المعدة تقدر أو نعم. ما تستقبل هذا الأكل
0: طبعا عشان ما تنصدم كمان، وطبيعة الأشياء اللي يجب التركيز عليها في الحالة وأكلها أكيد أشياء وضحها الدكتور. شكرا جزيلا دكتور سمير، إن شاء الله نلقاك وأنت بخير. شكرا جزيلا، يسعد صباحك.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. شكرا شكرا.

يا ساتر، اسعد صباحكم. عندنا كم مهند في البرنامج؟ مسيفين مهند مهند مهند، ثلاثة أو أربعة بس بدون أسامي عائلات. أهلا بك يا مهند الثاني. عمار بقول الجو حلو ودافي، مش شمس حلو، نار مش نار. ما احنا عكس أوروبا على فكرة، أوروبا فيها موجة حر، فإحنا الجو رح يكون مش حر كتير زي الصيف. ست هنية مديرة التربية في بير زيت، يعطيك ألف عافية على تعبك وشغلك من إم بسام النجار. أحمد الصباح برأيه أنه معنويات المواطن الفلسطيني وهمته وجكارته أصلب من الألماس. في منه بس فيش درجة لقياس همتنا وجكارتنا. صباح الورد أبو يامن أبو إدريس، وشكرا على الشغل اللي أنت أنا مش قادر أسمعه لأني على الهواء اللي أنت عامله لرايا. عم تقلك لحمة وخضرة. إيطاليا إياد بيقول لكم، وهو طبعا في إيطاليا، تذكروا أنه الألماس مش موجود من إشي، يعني المادة الخام تبعته لا ينمو من شيء، لكن لو حطينا على التربة زبل تنمو الورود. الورد حلو بس الألماس كمان حلو. هلأ سيبنا من هالحكي الفاضي. آيات علي بتصب عليك يا أم مصطفى الترابي، وبتقول إنه أغاني سلام بيجوا مباشرة على الوتر، أي إشي بحكي عنه سلام بنزل عنه أغنية على رأي آيات علي. في منه يا آيات، في منه سرعة البديهة ما شاء الله عنده، بدها وحدة قياس لحالها. بجوز هذا تأثيري. صحة وهنا سائد على تونة الضيافة. أنس الفارس بيقول بده نفسيته تتعدل بأغنية لتامر حسني اسمها هرمون السعادة. الأمر متروك مش إلي.

0: خفيف زعلان لأنه مكسورة اليوم على 4:30 الفجر الأرجيلة تبعته. الله يجعلها أكبر المشاكل يا عفيف. الله يجعل كل الأرجيلة تتكسر ولا إنه يصير فينا إشي.
1: الله أعطى
0: عمنا لمو. وبقول كان يعيط.

اهلا وسهلا بفادي ريان ومالك حجاز اللي بيصبح على وهيب ابو عمر ونورت جنين، احمد ابو طول وموظفي مشغل الريان ان شاء الله يكونوا على السماء. يعني يا أمير كأنه أنت ماكل امبارح من الزغلول فضل عندك تأثيره لليوم، مش منتبه. محمد بقول أغاني سلام على الوجع ولا على الوجه؟ على الوجع، كأنه بيعيش نفس حالتكم. سلام. أو أنه بتسقط عليه، يسقط على نفسه مشاعركم. ف

أبو أحمد أنت فلسطيني، معنوياتك مهمة. الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة، مش هنسيب حد يمشي، لسه السهرة طويلة، لسه السهرة طويلة. أبو مسعود اللي أكل 10 خواريف وشرب نهر مي بشبه واحد بيعرفه محمد شحادة.

0: ألف مبارك لمحمد عماد سمارة، خطوبته على صيدلانية رحاب ثابت دوابشي من الوالد عماد سمارة. إن شاء الله يا رب رفاه والبنين والصحة والسعادة. سندس أوكي، سندس اللي خففت عنها التوتر إمرا واد مش أنا. ماشي يا سندس، خلاص بكرة أنا ما بدي، زعلان منك.
1: جديد
0: مهند زيتون بيقول اللي بعدل المزاج مش تامر حسني ولا عمرو دياب ولا وائل كفوري ولا رغب علامة ولا نانسي ولا هيفا.
2: الجمال ده كله يا محلاه طالع من عيني،
0: المزاج بده زغلول.

0: لا تكتب يا سندس خلاص زعلت منك خلاص خلاص. لا لا لا ولا سوري ولا موري. محمد نواف بيقول لك يا سلام كل جيل الثمانينيات بدعي لك ومبسوط منك.
1: مش صحيح، وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
0: لا هو بحكي لك انه منيح يعني. عموما هلأ كمان جيل زد بدعي لك على هاي الأغنية.

0: أخيرا عرفنا واحد من المهندين إيش بيكون اسم العائلة. يا سلام على الشاشة رايا تي في. سلام فانتاستيك بالأغاني بيقول أمير. فانتاستيك بس كاتبها بالعربي. مقبولة. في فزعة كمان من عزام. فزعة اليوم على سلام. ماشي ماشي. من الصبح أنا قلكم افردوا بتسموا خليكم مبسوطين. هلأ صار الشكر.
1: شوفيك تكشر كشر وعتطحن.
0: مسحناها يا ام جهاد. خلص سامحناها لسندس. أمون على سلام. نختم في أغنية مرة الأيام. أكيد لا. شو هاي الأغنية؟ بجوز نكدي. برافو عليك يا مهند اللي بعتلنا مهند جماعين. كمان منحط مهند جماعين عشان نميزك عن مهندين الآخرين. تحية لأهلنا في جماعين. نازلين بشكروا فيك. شايف آخر الرسائل؟ سامع؟ شايف؟ طلع. أهلا علي أبو محمد. صباح الورد. المستمعين بلش يحكوا كلمات مش فهمتها. فادي ماضي تحمس على الأغاني وصار كمان يحط لكم الفيديوهات تبعون الرعاة من الرز الضيافة لتون الضيافة لفول الضيافة لطحين الضيافة. شركة مجمع سيل تظهر. شكرا. أهلا صباح الورد يا لما جاد الله اللي بعدل المزاج على رأي مهند حوامدي. لحمة الزغلول الهبرة الطرية المشوية الزاكي دائما في كل المناسبات. صباحتكم صباحكم حلاوي بسميد. تحبوها؟ أنا ما عمري أكلتها لأني بحبش السميد بس بيقولوا كتير زاكية. حلاوة السميد بدها جبنة. الجبنة هي اللي بتجيبها. بتجيب الجبنة من عند الجنيدي.

0: أم أسيد تطالب ببث البرنامج كمان نص ساعة زيادة. والله ما في مجال، لو ما في موجز وبرامج تانية في أي بعض الأيام يمكن كان ممكن. صباح الورد يا أبو إلياس، صباحك. نزلوا تطبيق شينيمي،
1: قلبي منها مشطوب.
0: هذا التطبيق رح يخليكم دائما كسبانين العروض من الشيني إكسترا. شيني إكسترا موجود في كل المدن، في كل المحافظات وبعض البلدات والقرى.

بطاقات بنك القاهرة عمان ممكن تستعملها، ادفع من خلالها بالمقاهي والمطاعم وادخل السحب، بجوز تكون واحد من 20 رابح 500 شيكل. الحملة تنتهي في 19/7 وقيمتها 10,000 شيكل. بنك القاهرة عمان، مش أي بنك ثاني.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: أول أوردر.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفل وفتى وإصابة آخرين في الخليل بعد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكاتهم في الضفة الغربية بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت سكنية في بيت لحم والقدس واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تغلق اليوم المدخل الرئيسي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم وتنصب حاجزا عسكريا عند مدخل قرية جورة الشمعة جنوب المحافظة. صحيفة هآرتس تنقل عن مصدر إسرائيلي أن محادثات حساسة ستجرى هذا الأسبوع بين وفدين من إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن بوساطة أمريكية مباشرة لبحث مستقبل الانتشار العسكري على الحدود اللبنانية. وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم عن فقدان 18 شخصا وإصابة 54 آخرين جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس الفان الصناعية. الدولار يستقر اليوم عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، منها إلى واقع الأسواق المالية، دخل إيلون ماسك التاريخ قبل أيام من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، مدفوعا بالطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس الذي حطم الأرقام القياسية ورفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار في أول أيام تداولها في بورصة ناسداك.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا راية FM الصوت الأجمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.

0: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفل وفتى وإصابة آخرين في الخليل بعد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكات هامة في الضفة الغربية بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت سكنية في بيت لحم والقدس واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تغلق اليوم المدخل الرئيسي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم وتنصب حاجزا عسكريا عند مدخل قرية جورة الشمعة جنوب المحافظة. صحيفة هآرتس تنقل عن مصدر إسرائيلي أن محادثات حساسة ستجرى هذا الأسبوع بين وفدين من إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن بوساطة أمريكية مباشرة لبحث مستقبل الانتشار العسكري على الحدود اللبنانية. وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم عن فقدان 18 شخصا وإصابة 54 آخرين جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس الفان الصناعية. الدولار يستقر اليوم عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: انا واجي وانت بطاطا. عندك مغروق وعلى بعد نروق.
1: انت من عشاق الاغنية العربية
2: يا احلى من مو.
1: انت تبحث عن اجدد الاغاني الغربية وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الاذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل الواحدة الإخبارية، هذا البرنامج الذي نبدأه بالعناوين. حماس تدرس ورقة أكثر قبولا طرحها ميلادينو. ملف غزة على طاولة لقاء مصري سعودي تركي باكستاني في القاهرة. وزير داخلية الأردن يقول لا نقبل إذلال المسافرين ونعمل على حلول. وفي الواحدة الإخبارية أيضا لهذا اليوم، واقعية الصدام بين واشنطن وتل أبيب.
0: راية أفهم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: التفاصيل بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
4: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. استشهاد الطالبة في الثانوية العامة رغد عاشور وإصابة آخرين اليوم إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. قوة الاحتلال تهدم اليوم بركسا في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور في محافظة بيت لحم. الكشف عن تقدم جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية بدعوى مالية ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وأشقائه، تطالبهم فيها بدفع نحو 1,000,000 شيكل بدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. صحيفة هآرتس العبرية تقول أن تل أبيب وبيروت ستحددان خلال مباحثات غدا مناطق تجريبية تنسحب منها قوات الاحتلال وتنقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني. مصادر إيرانية تكشف عن لحظات توتر حادة كادت أن تؤدي إلى انهيار الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا قبل التوصل إلى تفاهمات برعاية قطرية وباكستانية. السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تحذر من تفاقم انتشار الملاريا مع تسجيل أكثر من 22,000 حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أكثر من 1,000 حالة من بينها 254 حالة وفاة. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
3: نرحب بكم من جديد. قال مسؤول في حماس إن قيادة الحركة تعقد مشاورات داخلية للرد على ورقة قدمها ممثل ما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتطوير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلته الثانية. وذكر المسؤول في تصريح لصحيفة القدس العربي إن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية غادر مصر يوم الجمعة الماضي وانتقل إلى تركيا بعد أن تسلم ورقة ميلادينوف المعدلة، والتي تشمل آليات ومصطلحات أكثر قبولا خاصة المتعلقة ببند سلاح المقاومة. من إسطنبول الباحثة السياسية ريهام عودة.
5: هناك خلاف عام فيما يخص البند الثامن من اتفاقية أو المفاوضات التجري بين حركة حماس ومجلس السلام عبر الوسطاء، الوسيط المصري والوسيط التركي وأيضا القطريين. ما لا تقبله حماس حاليا هو استخدام مصطلح صريح يسمى نزع السلاح. هم يفضلون استخدام مصطلح التعامل مع ملف السلاح، لأن هناك فرق يعني كبير. وأيضا هناك محاولة من حماس لتجنب استخدام مصطلح اللي هو البنية العسكرية للمقاومة، لأن هذا مصطلح فضاد وعام، وملدنوف طلب تعديلات عليه تشمل ليس فقط مجرد تسليم السلاح الثقيل، ولكن أيضا تسليم حتى الملابس العسكرية والأسلحة الشخصية، وأيضا المواقع الميدانية لتدريب المقاومة، وإذا كان هناك أيضا وحدات صحية يتم استخدامها، كل ما يعني مصطلح يعني كبير وفضفض. هنا هذا يعتبر يعني بالنسبة لحماس موقف يعني شائك، وهي لا تفضل ولا ترتاح في استخدامه، وهي تحاول أن تربط وتستريح أكثر في حال تم التأكيد على أن إذا كان هناك أسلحة ثقيلة يتم تسليمها إلى جهة فلسطينية فقط وليس إلى قوات دولية، وأيضا أن يرتبط هذه عملية التسليم بعملية انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أي أن يكون هناك مقابل يدفعه الجانب الإسرائيلي وليس تقديم خدمات مجانية بدون شروط إلزامية تلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب. كما أيضا تم ربط الموضوع بقضية الدولة الفلسطينية، يعني أنه يكون هناك أفق للتقدم في فوضات تتعلق بالدولة الفلسطينية وليس مجرد فقط استخدام مصطلحات كبيرة تتعلق بتجريد القطاع من السلاح دون أي تنازلات إسرائيلية تعيد على الأقل الوضع إلى ما السابق من وضع 7 أكتوبر. إذا هناك تحفظات من حركة حماس وهذه التعديلات التي رفضها ميلدنوف وأصر على استخدام مصطلحات كبيرة حتى تشمل الملابس العسكرية لاقت رفض من حركة حماس، وهم الآن خرجوا من هذه المفاوضات وعادوا إلى تركيا للمفاوضات الداخلية بين قيادتهم الداخلية، والوسطاء يحاولون الآن إصلاح الأمر وإيجاد مصطلحات يعني أقل حدة من التي يستخدمها ميلدنوف. ولكن حماس ترتاح أكثر عندما تكون هذه العملية كلها مرتبطة بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أي يجب أن يكون هناك أيضا التزامات إسرائيلية يقومون بها وليس فقط من جانب واحد من حركة حماس.
3: دكتور ريهام عودة، هل تعتقدين أن حماس في مثل هكذا طرح قام به ميلادينوف وبالتأكيد يعكس وجهة نظر إسرائيلية كما تقول الحركة أي حركة حماس، هل هي قادرة على التعامل بإيجابية أم أنها في انتظار أن يتم التعديل على ما أصلا هو معدل في هذه الورقة التي تتناول المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار؟
5: يعني أعتقد لدى حماس خطوط حمراء، يعني لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر من المرونة التي أدتها في هذه المفاوضات، لذلك الأمر مناط بمشاورات داخلية بين قادة حماس، وأعتقد أنها لن تقدم تنازل أكثر من ذلك، يعني أو مرونة أكثر من ذلك، دعونا نقول مرونة أكثر من ذلك، لأنه الموضوع أيضا يخص مستقبل المقاومة. يعني الشروط التي فرضها ميلدنوف يعني أن حماس أو فصائل أخرى في المستقبل لا يحق لها استخدام مصطلحات المقاومة المسلحة في المستقبل، وهذا يتعلق ليس بمصير حركة حماس في غزة بل بمصير العام للفصائل الفلسطينية الأخرى، فهو قرارها ليس قرار فردي أيضا حركة حماس. أيضا هناك ملف آخر، ملف شائك، وملف موظفين حكومة حماس في غزة، حيث شدد ميلدنوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لن تكون مسؤولة عن أي التزامات سابقة لحكومة حماس في غزة، أي أنها عندما تبدأ عملها في غزة سوف تبدأ من جديد بدون إعادة النظر في قضية رواتب الموظفين أو التزامات حماس السابق، وهذا أيضا ترفضه حماس لأنه أيضا هناك مشكلة، هؤلاء الموظفين الذين عملوا لسنوات طويلة في قطاع غزة تحت مسؤولية حكومة حماس أين سوف يكون مصيرهم ومن سوف يوفر لهم رواتب وهل سيتم الاستغناء عنهم؟ يعني هناك أيضا ليس فقط ملف السلاح، بل أيضا الملف المدني، الملف الحكومي. لذلك يعني أتوقع يعني أن يكون هناك تعقيدات أكثر في هذا الملف. كما أيضا أشير إلى ملاحظة أخرى، أن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لا ينتظر نتائج المفاوضات، هو يقوم بخطوات فردية حيث يحاول أن يفرض أمر واقع جديد على قطاع غزة عبر استمراره في قصف عدة مواقع في قطاع غزة واغتيال قيادات ميدانية وأمنية في حركة حماس، أي أنه يتصرف من جانب واحد وكأنه يقول أنا سوف أفرض عملية تجريد القطاع بالسلاح بالقوة. لذلك أيضا الجانب الإسرائيلي يتصرف وكأنه لا يوجد مفاوضات، يعني يعمل بالتوازي، وهذا طبعا يحط يضع يعني نقاط أنه يعني حتى لو حماس قدمت مرونة كبيرة وقالت نعم وافق، هل إسرائيل ستلتزم من جانبها أم لا؟
6: شكرا جزيلا.
5: وهذا يخيف حركة حماس. يعني
6: نشكرك يا دكتور ريهام معودي الكاتبة والمحللة السياسية. دعت مصر وتركيا والسعودية وباكستان إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران وحل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة والأمن والاستقرار في الخليج العربي. وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع عقد في القاهرة بالأمس، تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن. للتعقيب على ذلك استضفنا الأكاديمية والباحث السياسي الدكتور حسن عبيد، فأشار إلى أن اللقاء وهو الرابع من نوعه منذ بدء الحرب على إيران يكتسب أهمية تصب في صالح القضية الفلسطينية ومستقبل حلها، لسيما أنه يؤشر إلى منصة إقليمية انضمت لها باكستان راحت تتشكل، وهي تضم أطرافا فاعلة وقادرة على التأثير في مستقبل المنطقة.
7: هذا الاجتماع هو يعتبر ليس الأول، هو يعتبر الرابع، فقد بدأ هذا الاجتماع منذ بداية الحرب على إيران، فقد كان هناك اجتماع في الرياض ومن ثم إسلام أباد ومن ثم أنطاليا، وهذا هو الاجتماع الرابع. تأتي أهمية تحديد موضوع غزة لاعتبار التطورات الأخيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة، وخاصة في محاولة سعي الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع محددة في قطاع غزة، مثل اقتطاع جزء كبير من قطاع غزة، وكذلك تطبيع القتل اليومي للمواطنين في غزة. نحن نشهد كل يوم هناك ارتقاء مجموعة من الشهداء، وكذلك للأسف تم إعطاء هذا التبرير له للاحتلال بالقيام بهذه الأعمال بعد البيان أو بعد السلوك السياسي لممثل مجلس السلام. وبالتالي تقديري أن هناك محاولة إعادة استدارة لإعادة تأكيد أو عدم الاستفراد بموضوع قطاع غزة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين ممثل مجلس السلام لإعادة تأكيد دورها. وهنا عبارة مهمة جدا قد وردت في البيان الختامي، وهو أن خاصة وأن هذا الاجتماع يأتي تزامنا مع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، والتأكيد على أن أي استقرار يتعلق بالمنطقة مرتبط بشكل أساسي ومركزي بحل القضية الفلسطينية، وبالتالي محاولة القفز على القضية الفلسطينية واعتبارها قضية هامشية، وأن هناك أصول أخرى للمشاكل الإقليمية كما تحاول أن تروج إسرائيل، ليس هذا هو السبب، وإنما السبب أنه إذا أرادت المنطقة أن تستقر وأن تكتفي من الحروب يجب حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة وأن ينال الفلسطينيون دولتهم.
6: دكتور حسن عبيد، كيف لهذه الدول أن تدفع بهذا الاتجاه، اتجاه أن لا يكون ملف القضية الفلسطينية عالقا أو منسيا في ظل ملفات يعتقد العالم أنها أكبر وأهم في هذه المرحلة؟
7: أولا لعدة أسباب واعتبارات. الاعتبار الأول، الدول الأربعة تحظى بعلاقات وطيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا استعرضنا الدول الأربعة، هناك علاقات سياسية واقتصادية وكذلك علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عقد هذا الاجتماع، وخاصة أنه ليس الأول بل الرابع، هو يحوله من اجتماعات بروتوكولية إلى اجتماعات ذات تنسيق مشترك. ولا ننسى أن هذه الدول الأربعة أيضا كان هناك خلافات بينها قبل أربع أو بين قبل ثلاثة أعوام أو أكثر حتى، ولكن عودة العلاقات بين هذه الدول ومحاولة تشكيل مركز ثقة إقليمي جديد في مرحلة تشهد تحولات إقليمية متسارعة، وبالتالي تسعى هذه الدول ألا تتعرض ألا تنفرد إسرائيل في المنطقة. النقطة الثانية وهو يتعلق بالاحتلال نفسه، فبشكل أساسي فإنه محاولة قطع الطريق على الاحتلال بقدر بأكبر قدر ممكن من التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، وإشعار بأن هناك منصة إقليمية انضمت إليها باكستان للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في موضوع إيران، أيضا في موضوع غزة. النقطة الثالثة المهمة هنا مصالحة، وكأن هناك مصالحة مصرية تركية، وهذا أيضا يشعر إسرائيل بالذات أن هناك تحول إقليمي قد يغير التوازنات التي نشأت بعد اتفاقات التطبيع، خاصة إذا تطور التنسيق المصري التركي إلى شراكات أوسع خاصة مع السعودية وباكستان. أيضا في ملف غزة تحديدا قد يكون التأثير أكثر وضوحا، فمصر وتركيا والسعودية تسعى جميعا إلى أن يكون لها دور في أي ترتيبات تخص غزة، سواء في إعادة الإعمار أو في الإدارة المدنية أو في الترتيبات الأمنية، وهذا بتقديري يحد من قدرة إسرائيل على فرض تصوراتها منفردة بشأن مستقبل القطاع، ويجعل مثلا أي تسوية ممكن في المستقبل أكثر ارتباط المواقف القوى الإقليمية وليس أكثر بالاستفراد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا بتقديري أنه فيما يتعلق في المرحلة الثانية أو المرحلة المقبلة فيما يتعلق في ترتيبات قطاع غزة، خاصة ما يتعلق فيما يسمى القوة التنفيذية، قد أعطت مصر وكذلك تركيا مواقف سابقة بدور هذه القوة الإقليمية، وهي فض الاشتباك وكذلك التهيئة لإعادة إعمار قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من إسطنبول. قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج إن توجه وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا إلى جسر الملك حسين بالأمس يؤكد أن المسافرين لا سيما العائدين منهم إلى فلسطين يكابدون معاناة ومشقة كبيرة. وأشار الأعرج في مقابلة مع رايا إلى ضرورة التحرك سياسيا وبشكل مشترك لتحميل الاحتلال مسؤولية الجريمة التي يرتكبها على تلك النقطة الحدودية والتي تصل إلى حد التعذيب الجماعي، وأضاف أن هنالك إجراءات إدارية ولوجستية يتوجب اتخاذها بشكل فوري للتخفيف من معاناة المسافرين.
8: يعني زيارة وزير الداخلية الأردني إلى جسر الملك حسين في هذا التوقيت بالذات والتصريحات التي أدلى بها دليل إدراك واعي بأن هناك مشكلة حقيقية وكبرى يعاني منها المواطنين المسافرين الفلسطينيين على هذا الجسر، وتتطلب حلا جذريا عادلا يخفف من معاناة هؤلاء المسافرين بالقدر الذي هو مطلوب من السلطات الأردنية وما تقدر عليه. أما أن تبقى هذه المعضلة على مرأى ومسمع من العالم يعاني فيها المسافرين الفلسطينيين دون حل، فهذا يعني يؤثر سلبا على أمور كثيرة، حيث أن لغة الشارع لغة الناس اليوم هي هذا الموضوع، لأنها تطال عشرات آلاف المواطنين إن لم يكن مئات الآلاف في فصل الصيف الذين يتنقلون ويسافرون ذهاباً.
6: أستاذ حلمي الأعرج، أنتم في حريات، مركز حريات، تتابعون منذ سنوات ولديكم حملة خاصة بحريات الحركة والسفر من خلال المعابر خاصة الجسر. ما هي الحلول الممكنة والمتاحة في هذه المرحلة؟ الحديث عن فتح الجسر لمدة 24 ساعة كما يقول وزير داخلية الأردن هو أمر ليس يمكن اتخاذه بقرار فردي أو من جانب واحد.
8: لذلك يجب أن نفهم وندرك جذر المشكلة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي هو يتحمل المسؤولية الكاملة والكبرى عن هذه الجريمة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين يوميا قصدا وعمدا. وهذه الجريمة ليست فقط تنطوي على سوء معاملة، إنما ترتقي إلى جريمة التعذيب، حيث ما يلاقيه الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ في حر الصيف وفي هذا المكان بالحر الشديد يرتقي إلى مستوى هذه الجريمة. ولذلك يجب أن نؤشر جميعا على أن المسؤولية أولا تقع على الاحتلال، ونتحرك على صعيد المجتمع الدولي بهذا الاتجاه كحكومتين فلسطينية وأردنية. ولكن ما هو مطلوب منا وطنيا وأردنيا يجب أن يتم إنجازه وعمله فورا، وهناك تأخير غير مبرر لأنه يمتد على السنة الثالثة على التوالي.
6: طيب هناك في خطوات إدارية. نعم. ما هي هذه الإجراءات الإدارية والخطوات الفنية التي يمكن القيام بها في نصف دقيقة أستاذ حلمي الأعرج؟
8: يعني ترتيب موضوع المنصة بحيث يكون ملزم ومحدد وبدون تلاعب، وتوفير طاقم عمل على الجسر أكبر مما هو موجود، ووقف سياسة الرشاوي والابتزاز وسوء المعاملة، وتوسيع القاعات إلى أقصى درجة، وتوفير الظروف الملائمة لجلوس ومرور ووقوف المواطنين، وعدم إبقاء البوابة مغلقة حتى الساعة الثامنة التي يعني يتجمع ويحتشد فيها المسافرين. ضمن هذه الآلية الانسيابية يبدأ تخفيف المعاناة، ولكن الحل الجذري هو بالتوجه للمجتمع الدولي وتحميل الاحتلال المسؤولية وتشكيل وفود دولية للاطلاع عما يجري على الجسور بالاتجاهين، حتى يدرك هذا العالم كم أن هذا الاحتلال يمارس العقوبات الجماعية علنا وعمدا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
6: شكرا جزيلا للأستاذ حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. يرى مراقبون أن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران لوقف التصعيد العسكري يكشف عن تحول استراتيجي قد يعيد رسم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ويضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام أخطر أزمة سياسية في مسيرته. ووفق وجهة النظر هذه، فإن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية دخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر بعدما تأكل الإجماع التقليدي الداعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. ويعود هذا التحول إلى عام 2015 عندما قاد نتنياهو حملة واسعة لإفشال مساعي الرئيس الأسبق باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ويتردد بموازاة ذلك أن نتنياهو لن يدفع ثمن ذلك بشكل شخصي، وقد لا تقتصر التداعيات على مستقبله السياسي، بل ربما تصل إلى نهاية مرحلة كاملة من الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عبودي يرى من جانبه أن المسألة لم ولن تصل إلى حد الصدام، ولن تدنو من تبديل الاستراتيجيات والمصالح العليا على مستوى الدول، بل ستبقى في إطار الاختلاف العميق في المقاربات والرؤى التي يرى كل طرف أنها الأنجع لمعالجة الملفات.
9: يعني هو لا يجب أن نبالغ، لا يوجد هناك صدام، ما يوجد هو اختلاف، الحلفاء يختلفون. هناك تحالف استراتيجي ما بين إسرائيل كدولة وكمنظومة وبدورها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التحالف هو عابر للإدارات الأمريكية وعابر للحكومات الإسرائيلية. ما يحصل الآن هو اختلاف، هذا الاختلاف هو جدي وليس اختلاف بسيط، ولكنه اختلاف ما بين مقاربة الإدارة الأمريكية ومقاربة هذه الحكومة الإسرائيلية. مقاربة الإدارة الأمريكية أن القوة وصلت حدها، وأنه يجب في هذه اللحظة تهدئة الأوضاع من أجل أن تدور عجلة الاقتصاد العالمي من جديد. فخطر الكساد العظيم هو خطر حقيقي، وهو خطر ينظر له الرئيس ترامب في البيت الأبيض أنه سيدمر رئاسته للولايات المتحدة ويضر في انتخابات النصفية، أي انتخابات التجديد النصفي التي ستحصل للكونغرس وللسنة الأمريكي بعد بضعة أشهر 4 شهور. بينما في الشق الآخر تنظر إليها الحكومة الإسرائيلية أيضا من زاوية انتخابية، أن هذه التسوية لا تلبي الطموحات والخطاب العالي الذي قدمت هذه الحكومة لجمهورها المتطرف، وأن هذا سيؤدي أيضا لدفعها ثمنا انتخابيا عاليا، ونرى ذلك تجليات ذلك في الخطاب الإسرائيلي في الصحافة والإعلام. فما نراه اليوم هو خلاف ما بين حلفاء، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن إسرائيل كدولة ومنظومة ودور، ولا يعني أيضا أن هذا الخلاف قد يجعلنا نرى أن إسرائيل لديها ملجأ آخر أو لديها حليف رئيسي آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية.
6: طيب، ألم يستشعر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أستاذ أبي العبودي أن هنالك مستقبلا يعني قد يكون أسود بالنسبة له على المستوى السياسي إذا ما استمر في تعميق هذا الخلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الصراعات أو الحروب أو الملفات في المنطقة؟
9: يعني ندرك جميعا أن موضوع الحروب في المنطقة هو ليس موضوع شخصي لبنيامين نتنياهو، هذا موضوع تنظر إليه كافة الأنظمة السياسية الإسرائيلية أو بأغلبيتها الساحقة أنه موضوع وجودي. بنت مثلا، نفتالي بنت المرشح لاستبدال نتنياهو، لا يطرح طرحا يختلف كثيرا من ناحية نتنياهو حول مقاربة الملفات الإقليمية أو الملف الفلسطيني. يطرح أنه يجب الاستمرار في القوة، يجب الاستمرار في الحرب، يجب الاستمرار في القصف والضرب، ربما بخطاب يحاول أن يمرره للغرب أنه خطاب عقلاني أكثر من نتنياهو، ولكن جوهر الموضوع هم يتفقون، يعني هم ينسجمون به. بالنسبة لنتنياهو الخطر يراه من ناحيتين، الناحية الأولى أنه مقبل على انتخابات قد تكون مصيرية له ولحياته الخاصة، وهذه الانتخابات بدون وجود دعم واضح من البيت الأبيض ومن دون وجود تدخلات من الرئيس ترامب حتى في المنظومة الإسرائيلية، فإن مصيره عدم النجاح في الانتخابات، وعلى الأغلب أيضا الاستمرار في القضايا الموجهة ضده حتى يتم إما يصل لصفقة الاعتزال الحياة السياسية أو يذهب إلى السجن. وهذه مواضيع يعني هي جزء من قرار خاص لنتنياهو، ولكنها أيضا لا تعني أنه يذهب نحو الحرب فقط لتلبية أو لحماية مصالحه الخاصة، بل هذا موضوع الحرب وموضوع التصعيد الإقليمي وموضوع استخدام المفرط للقوة، هذه هي أولوية ومصلحة عامة أو رؤية عامة، خلينا نتحدث بهذه الطريقة، لدى المجتمع الإسرائيلي. لأن المجتمع الإسرائيلي في هذه اللحظة وبالذات النخبة السياسية بداخله لا ترى أن بإمكانها الذهاب نحو أي تنازلات أو نحو أي ترتيبات وأي تسويات إقليمية. لنتذكر جميعا أن حتى موضوع التطبيع الذي كانت تسعى له الحكومة الإسرائيلية ما قبل 7 أكتوبر سقط عن الأجندات. ما يتحدث به اليوم المجتمع الإسرائيلي والنخبة السياسية الإسرائيلية أنهم عبر قواتهم وتواجدها على الأرض وضمها للمناطق المختلفة في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية طبعا، فإن هذا يجلب أولا الأمن لهم، ثانيا يجلب لهم المنفعة والتوسع الاستيطاني، وهذه نزعة تميز المجتمعات القائمة على أو ما نسميها في علم الاجتماع مجتمعات الاستعمار الاستيطاني، أن لديها نزعة عدوانية عالية وتسعى للتوسع وتطهير العرقي للمناطق التي تحتلها من أجل فرض وجودها السكاني، وهذا يحدث بشكل واضح وصريح. انظر في سوريا مثلا، في سوريا هناك تطهير عرقي صامت يحدث في هذه الأيام للتجمعات العربية الموجودة تحت الاحتلال الإسرائيلي، هناك اعتقالات، هناك تدمير، هناك حركة إسرائيلية واضحة ونشطة من أجل حتى الاستيطان خارج الجولان المحتل منذ عام 67 بل حتى الاستعمار والاستيطان في المناطق الجديدة التي احتلتها إسرائيل خلال 3 أعوام الماضية. في هذا التوجه هناك حاجة لإدراك من النخب العربية، والنخب أنا تحدثون عن الحكام العرب، وأظن هذا أصبح الموضوع أيضا هناك إدراك عالمي له، أن هناك حاجة للجم هذه النخبة السياسية الإسرائيلية لأنها لا تشكل فقط خطر على أعدائه أو من تدعي أنهم أعدائه التقليديين، أي إيران، فصائل عندنا في فلسطين أو الشعب الفلسطيني، الحزب في لبنان، ولكنها أيضا ترى نفسها بحالة عدوانية شديدة مع كافة شعوب ودول المنطقة، وهذا كان واضحا في الخطاب الإسرائيلي أنه بعد الانتهاء من إيران سيتوجهون لمصر وتركيا، مع أن هناك اتفاقات وعلاقات دبلوماسية بين هذه البلدان مع دولة إسرائيل، ولكن إسرائيل لا ترى أنها تستطيع التعايش مع أي مجتمع أو أي دولة قوية ومستقرة في المنطقة.
3: نشكرك جزيلا المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي العبودي.
0: رأي FM ترافقك أينما كنت.
3: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رأي FM. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: الأخبار المحلية،
10: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
11: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
12: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
16: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
17: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
18: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد الطالبة في الثانوية العامة رغد عاشور وإصابة آخرين اليوم إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة.

0: قوات الاحتلال تهدم اليوم باركسا في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور في محافظة بيت لحم. الكشف عن تقدم جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية بدعوى مالية ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وأشقائه، تطالبهم فيها بدفع نحو 1,000,000 شيكل بدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. صحيفة هآرتس العبرية تقول أن تل أبيب وبيروت ستحددان خلال مباحثات غدا مناطق تجريبية تنسحب منها قوات الاحتلال وتنقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني. مصادر إيرانية تكشف عن لحظات توتر حادة كادت أن تؤدي إلى انهيار الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا قبل التوصل إلى تفاهمات برعاية قطرية وباكستانية. السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تحذر من تفاقم انتشار الملاريا مع تسجيل أكثر من 22,000 حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أكثر من 1,000 حالة من بينها 254 حالة وفاة. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، منها إلى واقع الأسواق المالية، دخل إيلون ماسك التاريخ قبل أيام من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، مدفوعا بالطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس الذي حطم الأرقام القياسية ورفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار في أول أيام تداولها في بورصة ناسداك.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
0: رايا FM الصوت الأجمل.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023.

0: إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض فيكتور ليبرمان يصف اليوم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات. شبكة CNN الأمريكية تؤكد نقلا عن دبلوماسي أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد إلى مساره الصحيح وأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن عزمه الاستقالة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على Ragged.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
8: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. وما بننسى أكيد إنه هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي.

طبعا اليوم كان امتحان الثاني من امتحانات التوجيهي. طبعا كان في كتير آراء مختلفة للطلاب بفرع العلمي عن امتحان الأحياء، وحتى كمان آراء تانية عن امتحان التجاري والصناعي وحتى الأدبي. فإن شاء الله كل التوفيق لكل طلابنا التوجيهي وين ما كانوا، وإن شاء الله إنه علامات عالية هاي السنة، وإن شاء الله كمان إنهم بيرعوهم بالتصليح وبيجيبوا علامات عالية جدا. وكمان يعني هاي نصيحة للأهل، إنه شو ما عمل أو عملت بنتك أو ابنك فالامتحان وخلص، وخلوا يركز ودعموه على الامتحان اللي بعديه، وإن شاء الله إنه بتكون نهايتهم ونهاية هاي الامتحانات بعلامات عالية كتير. وما تنسوا طبعا إنه كمان التوجيهي محطة، ورح نروح بعديها على محطة تانية.

ونروح لأول خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. قهوة مجانية لكل حدا بترك تليفونه بعيد عنه. في مبادرة غريبة وطريفة في نفس الوقت، قرر أحد المقاهي أنه يقدم خصم خاص للزباين اللي بيوافقوا يتركوا تليفونهم داخل صندوق عند المدخل قبل ما يقعدوا. صاحب المقهى بيحكي أنه لاحظ أنه الناس صارت تقعد مع بعض، لكن كل واحد منهم منشغل بشاشته أكتر من الأشخاص اللي حواليه، فقرر يعمل تجربة بسيطة ويشوف شو بصير لما اختفت لو تختفي الهواتف لمدة ساعة واحدة بس. المفاجأة كانت أنه عدد كتير كبير من الزباين وافقوا على هاي الفكرة، وبعضهم اكتشف انه لاول مره من الشهور بيكون قاعد مع اصدقائه بدون ما ينقطع الحديث باشعار او رساله او حتى اتصال. احد الزباين حكى انه في البدايه كان بيشعر بالقلق كل 5 دقائق وكانه ناسي اشي مهم، لكن بعد فتره بدا يستمتع بالهدوء. اما المقهى فصار مشهور بسبب الفكره، وصار بعض الناس يزوروا بس عشان ياخذوا استراحه قصيره من عالم الاشعارات والتنبيهات. فيبدو انه اغلى اشي صار يقدمه المقهى اليوم مش القهوه، بل ساعه هدوء واحده بدون تليفون.

ونروح لموضوع وخبر جديد، موضة جديدة صارت وهي عبارة عن يوم كامل بدون خطط. بانوراما راجع. في زمن صارت في حياتنا مليانة مواعيد وتنبيهات وحتى اجتماعات وقوائم مهام ما بتخلص، ظهر اتجاه جديد بين الشباب واسمه اليوم المفتوح، أو ببساطة يوم كامل بدون أي خطط مسبقة. الفكرة ممكن تكون غريبة للبعض، خاصة أنه كتير من الناس متعودين ينظموا كل ساعة من يومهم من وقت الاستيقاظ لغاية موعد النوم، لكن أصحاب هذا الاتجاه بيحكوا أنهم تعبوا من الشعور المستمر أنه لازم يكونوا منتجين طوال الوقت ولازم يستغلوا كل دقيقة بإشي مفيد. عشان هيك صاروا يخصصوا يوم كامل كل فترة بدون جداول أو أهداف أو حتى التزامات، ما في قائمة مهام، ما في برامج محددة، بيصحى الشخص الصبح وبيقرر شو بده يعمل حسب مزاجه بهديك اللحظة. خبراء في الصحة النفسية بيحكوا إنه هذا النوع من الأيام ممكن يساعد على تخفيف التوتر والضغط النفسي، خاصة في ظل الحياة السريعة اللي صارت تربط قيمة الإنسان بمدى إنتاجيته وإنجازاته اليومية. وكتير من الشباب اللي جربوا هاي الفكرة بيحكوا إنه أصعب إشي بالبداية كان يتقبل فكرة إنه منهم بدهم يعملوا أشياء أو خطط، بس بعد فترة اكتشفوا إنه الراحة نفسها ممكن تكون نشاط مهم وضروري. طبعاً المقصود مش إنه الواحد يترك مسؤوليته أو شغله، وإنما يعطي نفسه مساحة صغيرة يتنفس فيها بعيدا عن الضغط المستمر. فيبدو أن الرفاهية الحقيقية بالنسبة لكثير من الناس اليوم بطلت رحلة فاخرة أو هاتف جديد، بل يوم كامل يمر بدون استعجال وبدون أي طلب منك أو أنك تنجز أي شيء.

التقوية جديد بيمنعك من إنك تضيع وقتك. بانوراما راجع. في مفارقة غريبة بعالم التكنولوجيا، ظهر مؤخرا تطبيق جديد هدفه الأساسي مش يخليك تستخدم تليفونك أكتر، بل العكس تماما، يساعدك تستخدمه بشكل أقل. الفكرة بلشت بعد ما لاحظ مطوري التطبيق إنه كتير من الناس صاروا يفتحوا تطبيقات التواصل الاجتماعي عشرات وأحيانا مئات المرات يوميا وبدون سبب حقيقي، مجرد حركة تلقائية، يعني تمسك التليفون تفتح التطبيق تتصفحه لدقائق وبعدين تسكره، وبعد شوي ترجع تعمل نفس الإشي مرة تانية وثالثة ورابعة. وهون أجت فكرة التطبيق، كل ما حاول المستخدم يفتح أحد التطبيقات بشكل متكرر بتطلع له سؤال ورسالة بسيطة زي إذا أنت داخل هدف معين أو شو السبب اللي بيخليك تفتح التطبيق بهذا الوقت، وفي بعض الأحيان بضيف عد تنازل لبضع ثواني قبل ما يسمح لك بالدخول. ممكن الفكرة تكون مزعجة للبعض للبداية، لكن المفاجأة كانت بردود فعل المستخدمين. كثير منهم حكوا أنهم اكتشفوا لأول مرة حجم الوقت اللي كانوا ضيعوه يوميا بدون ما ينتبهوا، وبعض أشخاص أكدوا أنهم قللوا ساعات استخدام التليفون بشكل ملحوظ خلال أسابيع قليلة بس. والخبراء بيحكوا أن المشكلة مش بالتكنولوجيا نفسها، بل بالطريقة اللي صارت التطبيقات مصممة فيها لجذب انتباه الناس وإبقائهم متصلين لأطول فترة ممكنة. عشان هيك ظهرت في السنوات الأخيرة أدوات كتيرة هدفها مساعدة الناس على استعادة التوازن الرقمي بحياتهم. والطريف بهذا الموضوع أنه وصلنا لمرحلة صار فيها تطبيق إلكتروني بذكرنا أنه نترك التطبيقات الإلكترونية التانية.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. أنا ما صدقت لقيتك وبتسأل
1: لو حبيتك وأنا ذايب فيك. شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا. وأهلا وسهلا بكل اللي بنضموا لنا في النص الثاني من جولتنا، وبنرجع بنذكركم مرة تانية في ترددات البث إذا بتحبوا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ونروح لخبر جديد، مدينة بتمنح سكانها أموال مقابل ركوب الدراجة. في خطوة بتشجع وغريبة كمان بنفس الوقت، أطلقت إحدى المدن برنامج جديد بكافئ الناس ماليا إذا استخدموا الدراجة بدل السيارة في تنقلاتهم اليومية. الفكرة بسيطة جدا، كل شخص بيسجل رحلاته اليومية عبر تطبيق خاص، وكل ما يستخدم الدراجة لمسافات أكبر بيجمع نقاط يمكن بيقدر يحولها لخصومات أو مكافآت مالية. المسؤولين عن هذا المشروع بيحكوا إنه الهدف مش بس تخفيف الازدحام المروري، بل كمان تحسين صحة الناس وتقليل التلوث. والمفاجأة كانت بالإقبال الكبير على هاي الفكرة، خاصة من الأشخاص اللي كانوا بيعتمدوا على السيارة حتى في المشاوير القصيرة جدا. بعض المشاركين حكوا أنهم اكتشفوا أماكن جديدة في مدينتهم لأول مرة بس لأنهم صاروا يتحركوا بشكل أبطأ وأكثر على الدراجة. أما أصحاب المحلات التجارية فلاحظوا زيادة في عدد الزباين المارين بالشوارع الرئيسية لأنه راكبي الدراجات بيوقفوا أكثر من سائقي السيارات. فيبدو أنه بعض المدن بلشت تكتشف أنه حل الازدحام مش دائما بيكون ببناء طرق جديدة، بل أحياناً بإقناع الناس أنهم يتركوا السيارة في البيت ويمشوا بوسائل نقل تانية.

كبرت عالدنيا. مطار بيحول الانتظار لمغامرة. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بيعتبروا الانتظار في المطار من أكثر الأشياء المملة بالسفر، فالخبر هذا ممكن يغير رأيك تماماً. أحد المطارات قرر يواجه مشكلة الملل اللي بيعاني منها المسافرين بطريقة مبتكرة وغير تقليدية. فبدل ما يقضي الناس ساعات طويلة قاعدين أمام بوابات السفر يراقبوا الشاشات أو يتفقدوا تليفوناتهم كل عدة دقائق، تم إطلاق مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية داخل المطار نفسه. الفكرة بتعتمد على تحويل وقت الانتظار من وقت ضائع لجزء ممتع من الرحلة. المسافرين صار بإمكانهم المشاركة بجولات قصيرة داخل المطار والتعرف على معارض فنية صغيرة وتجربة ألعاب تفاعلية وحتى حضور عروض ثقافية سريعة بتعكس هوية المدينة أو البلد اللي موجودين فيه. واللافت أنه كتير من المسافرين رحبوا بالفكرة بشكل كبير، وبعضهم حكى أنه صار يقضي ساعات الانتظار بدون ما يشعر بالوقت أصلا، بل أنه بعض الزوار صار يخصصوا وقت إضافي للوصول إلى المطار مبكرا حتى يستمتعوا بالأنشطة الموجودة قبل موعد الرحلة. فيبدو أنه فكرة الجلوس لساعات أمام البوابة بانتظار نداء الرحلة بدأت تتغير، لأنه بعض المطارات قررت أنه تخلي هاي الرحلة تبدأ قبل الإقلاع بوقت كتير طويل. فيعني بالمختصر يمكن أول مرة بحياة بعض المسافرين بتمنوا أنه يكون عندهم وقت أطول بدل ما تكون الرحلة في موعدها تماماً.

هربوا من الحر وسكنوا داخل الكهوف. بينما ملايين الناس في فرنسا عم يحاولوا يتعاملوا مع موجات الحر القوية، بعض الفرنسيين لقوا حل غريب جدا لكن فعال بشكل مدهش، والحل كان السكن داخل الكهوف. أحد السكان من اللي انتقل من باريس قبل عدة سنوات بيحكي إنه كل مرة بفوت على غرفة المعيشة المحفورة داخل الصخور بحس حاله داخل ثلاجة، وفعليا الفرق بالحرارة كبير كتير بين الداخل والخارج. ففي إحدى القرى الفرنسية لسه عدد من الناس بعيشوا داخل منازل وغرف محفورة في الصخور من سنوات طويلة كتير. هاي الأماكن كانت بالأصل مقالع قديمة لاستخراج الحجارة، لكن مع الوقت تحولت لمساكن حقيقية، والأرقام فعلا كانت ملفتة. فبينما كانت درجات الحرارة خارج المنزل بتتجاوز 30 درجة مئوية، ظلت داخل بعض هاي البيوت حوالي 19 درجة بس، وكل هاد بدون مكيفات أو أي أجهزة تبريد. طبعا الحياة داخل الكهف مش مثالية بالكامل، فبعض السكان بيشكوا من قلة ضوء الشمس والرطوبة العالية، وبيحتاجوا لأعمال صيانة وتهوية مستمرة. لكن مع تزايد موجات الحر حول العالم، بدأ بعض الخبراء بينظروا لهاي المنازل بطريقة مختلفة، وبيعتبروا أنها ممكن تكون جزء من حلول السكن المستقبلية الصديقة للبيئة.

بنروح لخبر غريب شوي ومن عالم الحيوانات، سر مخبيته صراصير من ملايين السنين. بانوراما راجع. إذا كنتم مفكرين أن أكتر إشي غريب بالصرصار أو بالصراصير هو قدرتها على النجاة والبقاء، فالعلماء اكتشفوا مؤخرا إشي أغرب من هيك بكتير. دراسة جديدة كشفت أن الصراصير ما بتحمل بس حمضها النووي الخاص فيها، بل بتخزن كمان داخل جيناتها أجزاء من حمض نووي لكائن آخر مختلف تماما، وهو نوع من البكتيريا عاش معها لملايين السنين. العلماء اكتشفوا أنه أكتر من 40,000 قطعة وراثية صغيرة انتقلت من هالبكتيريا للصراصير عبر عملية تعرف باسم النقل الجيني الأفقي. وببساطة هاي العملية بتعني انتقال معلومات وراثية من كائن لكائن آخر بدون ما يكون في بينهم أي علاقة أبوة. طبعا السؤال اللي خطر في بال الجميع إنه إذا هاي الجينات الإضافية هي السبب وراء قدرة الصراصير العجيبة على التكيف والبقاء في أصعب الظروف. المثير إنه الرقم اللي اكتشفوه حطم كل التوقعات، لأن الدراسات السابقة كانت بتحكي عن مئات الحالات بس من انتقال الجينات بين الكائنات المعقدة. فبينما الصراصير لوحدها حملت أكثر من 40,000 قطعة وراثية من مصدر مختلف، فيبدو أن الصرصور اللي كتير من الناس بيحاولوا يتخلصوا منه لسه بيخفي أسرار علمية أكبر مما منتخيل.

0: بنروح هلا لموضوع شوي مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم بقى جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. يا حظك بترتدي قميص مكوي، عبارة لم تكن تحمل أي معنى استثنائي في السابق، لكنها اليوم تختصر جانبا من واقع الحياة في قطاع غزة، حيث تحول الحصول على الكهرباء إلى معركة يومية، وأصبحت التفاصيل بسيطة اعتادها الناس لسنوات بعيدة المنال. وبين ارتفاع تكاليف الطاقة وتدهور الأوضاع المعيشية، يكشف هذا التقرير كيف غير انقطاع الكهرباء نمط حياة السكان وأعاد ترتيب أولوياتهم. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: يا حظك بترتدي قميصا مكويا. بعد أكثر من 3 سنوات من انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، لم تعد الأزمة تقتصر على الظلام أو تعطل الأجهزة المنزلية، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية التي كانت تبدو عادية في السابق. فاليوم أصبح كي الملابس رفاهية يصعب على كثير من الأسر الوصول إليها، وتسببت الحرب في تدمير أجزاء واسعة من شبكات الكهرباء، مما أجبر السكان على البحث عن بدائل محدودة ومكلفة للحصول على الطاقة. وبينما يعتمد بعضهم على خطوط كهرباء تجارية أو نقاط شحن خاصة، يعجز كثيرون عن تحمل تكاليفها في ظل ارتفاع البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ومع استمرار نقص الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة، تغيرت أولويات السكان بشكل كبير، فأصبح تأمين الغذاء والمياه والمأوى يتقدم على أي احتياجات أخرى. وفي ظل هذه الظروف، تراجعت كثير من مظاهر الحياة الطبيعية بما فيها استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الاهتمام بالمظهر اليومي للملابس. ويعكس هذا الواقع حجم التحولات التي فرضتها الحرب على حياة الفلسطينيين في غزة، حيث تحولت الكهرباء من خدمة أساسية إلى سلعة نادرة، وأصبح الحصول على أبسط مقومات الحياة تحديا يوميا يواجه السكان في مختلف أنحاء القطاع. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

0: مرايا.
1: ونروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم. الشمس صارت تعمل صدى. في خبر علمي غريب حير العلماء حول العالم، اكتشف باحثين ظاهرة مش متوقعة جاي من الشمس نفسها، وهي إشارات راديوية بتتصرف وكأنها صوت صدى. القصة بدت لما علماء الفلك كانوا يراقبوا الانبعاثات الراديوية الصادرة عن الشمس باستخدام أجهزة رصد متطورة، وخلال هاي المراقبة لاحظوا إشي غريب بيتكرر بشكل منتظم. كانت الشمس بترسل إشارات راديوية قصيرة، وبعد حوالي 4 ثواني بالضبط بتظهر إشارات ثانية أضعف منها. في البداية اعتقد الباحثين انه مجرد خطأ او تشويش بالاجهزة، لكن بعد دراسة مئات الحالات اكتشفوا انه الظاهرة حقيقية وبتتكرر بشكل منتظم. والاغرب من هيك انه هاي الاشارة الثانية ما كانت بتصدر من نفس المكان، بل من منطقة اخرى داخل الهالة الشمسية، وهي الطبقة الخارجية المحيطة بالشمس. والعلماء اليوم بيحاولوا يفهموا السبب الحقيقي وراء هذا الصدى الغامض. احدى النظريات بتحكي انه الالكترونيات داخل الهالة الشمسية بتتحرك عبر مسارات مختلفة داخل بلازما مضطربة، وهذا الاشي ممكن يسبب تأخير الإشارة ووصولها على دفعتين. فرغم أنه التفسير النهائي لسه مش مؤكد، إلا أنه الباحثين متحمسين كتير لأنه هالاكتشاف ممكن يساعدهم يفهموا أسرار جديدة عن الشمس وطريقة انتقال الطاقة بداخلها.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929905

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان يصف اليوم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات. شبكة CNN الأمريكية تؤكد نقلا عن دبلوماسي أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد إلى مساره الصحيح، وأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن عزمه الاستقالة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق،

0: ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، منها إلى واقع الأسواق المالية، دخل إيلون ماسك التاريخ قبل أيام من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، مدفوعا بالطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس الذي حطم الأرقام القياسية ورفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار في أول أيام تداولها في بورصة ناسداك.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد مسعف وإصابته آخرين اليوم جراء قصف الاحتلال مركبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نادي الأسير يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير 3 أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن الدامون، وهن أمين الطويل ودانا جودة ومنار إبراهيم. قوات الاحتلال تسلم اليوم إخطارات وقف بناء في بلدة سيرة الظهر جنوب جنين. سلطات الاحتلال تمنع اليوم مزارعين من حصاد أراضيهم في بلدة سالم شرق نابلس. السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تحذر من تفاقم انتشار الملاريا مع تسجيل أكثر من 22 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 حالة وفاة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن عزمه الاستقالة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راجلت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار.

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث نظم الاتحاد الفلسطيني لبناء الأجسام واللياقة البدنية منافسات بطولة فلسطين للشباب تحت سن 25 عاما بمشاركة واسعة من مختلف اللاعبين في مختلف الفئات العمرية. أسدل الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج الستار على بطولته المركزية للفئات العمرية في صالة سرية رمالة الأولى لمواليد 2011 وحتى عام 2014. اختتم الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع بطولة كرة القدم لفئة مواليد عام 2014-2015 الخاصة بالأكاديميات الرياضية. اختتمت على ملعب بلدية صرة منافسات بطولة القدس لكرة القدم المصغرة تحت سن 18 عاما لمحافظة نابلس بتنظيم من اتحاد اللعبة. وفي الرياضة العالمية، مصر تحقق أول انتصار في كأس العالم. نبدأ مع الرياضة المحلية، اتحاد الكيك بوكسينج يختتم بطولته المركزية لفئات الناشئين. إذن أسدل الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج الستار على بطولته المركزية للفئات العمرية في صالة سرية رملة الأولى، حيث استهدفت اللاعبين من مواليد عام 2011 حتى عام 2014. البطولة أقيمت بمشاركة 304 لاعبين مثلوا 26 ناديا ومركزا من مختلف المحافظات، واشتملت البطولة على نوعين من أساليب المنافسات هما اللايت كونتاكت والكيك لايتس. هذه البطولة بكل تأكيد ليست الأولى، وهي ضمن الأجندة السنوية التي ينفذها الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج في هذه الرياضة في سبيل انتشارها والالتزام بالرزنامة السنوية.

0: الآن نرحب بنائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج سمير عثمنة. أستاذ سمير مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: يسعد مساك حبيبي ويسعد مساء السادة المشاهد المتابعين والمستمعين. صحيحا بس معك رئيس الاتحاد.
0: رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج عفوا الأستاذ سمير عثمنة. بداية نتحدث عن بطولة بمشاركة أكثر من 300 لاعب مثلوا 26 ناديا، مشاركة كبيرة وواسعة، كيف تقيمون هذه البطولة؟
1: بالحقيقة هي بطولة الناشئين كانت لرياضات البساط بالتحديد الأسلوبي الكيك لايت واللايت كونتاكت، كانت للذكور والإناث، أكبر بطولة ينظمها الاتحاد لغاية الآن لهذه الفئة بالتحديد، والذي جاء طبعا ضمن أجندة الاتحاد ل 2026 وخطة الاتحاد. بطولة حقيقة فاقت التوقعات، ولكن هذا يؤكد على أنه وجود هناك إقبال كبير على رياضة الكيك بوكسينج في الفترة الأخيرة، وهذه تعتبر البطولة إن شاء الله تعالى بداية سلسلة بطولات قادمة لكافة الفئات العمرية وكافة الأساليب الكيك بوكسينج.
0: على مستوى المشاركة كيف تجد هذا الإقبال على هذه اللعبة في بطولة مركزية لفئات الناشئين بهذا العدد؟
1: إقبال رائع جدا، وحكيت لك يعني فاق التوقع، هذا حقيقة يعني أكبر بطولة تنظم لهذه الفئة منذ تاريخ تأسيس الاتحاد لغاية الآن، وبنتوقع إن شاء الله يستمر يعني هذا التألق وهذا العدد من الإقبال من المشاركين على رياضة الكيك بوكسينج، لما تمتاز به هذه الرياضة حقيقة من يعني ميزات كثيرة، منها تعتبر رياضة عملية جدا غير تقليدية ومتنوعة، فيها أساليب تتناسب مع كافة الأعمار للذكور والإناث. وطبعا على مستوى العالم رياضة الكيك بوكسينج أيضا تشهد يعني إقبال واتساع كبير جدا من خلال البطولات الدولية تنظم سنويا، يعني هناك بطولات خمس أو أكثر من خمس بطولات كأس عالم تنظم سنويا بإشراف الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى البطولات العالمية والبطولات الدولية.
0: طبعا على مستوى الانتشار المحلي كيف تقيمون هذا الانتشار؟
1: الانتشار جيد لكن احنا غير راضين عنه، يعني نأمل انه يكون افضل من هيك ان شاء الله. احنا لغاية اللحظة اللي انا بتحدث فيها معك عندنا 47 نادي منتسب للاتحاد مرخص رسميا، ولكن الانتشار الجغرافي ليس بالتساوي، يعني هناك مناطق ضعيفة ومناطق فيها تواجد كبير جدا. سنعمل بالمستقبل ان شاء الله ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة حاليا لتوسيع أو تنظيم الانتشار الجغرافي في المناطق، خاصة في مناطق جنوب الضفة بالتحديد، عندنا شوية يعني نقص فيها من الأندية.
0: طيب ماذا عن البطولات القادمة على الصعيد المحلي ضمن الأجندة؟
1: والله عندنا بطولات عديدة إن شاء الله تعالى برضو للناشئين والشباب والرجال والبراعم اللي بشكله أكبر قاعدة موجودة في الاتحاد حاليا، مستمرين إلى نهاية السنة. طبعا تأخرنا في إقامة هذه البطولة بسبب الظروف اللي بيعاني منها شعبنا، كانت المنطقة أثرت علينا وتم تأجيلها أكثر من مرة للأسباب طارئة، ولكن إن شاء الله تعالى نأمل إنه الظروف تخدمنا أيضا ونستمر لغاية نهاية السنة في إتمام رزنامتنا لـ 2026.
0: ماذا عن المشاركات الخارجية؟
1: المشاركات الخارجية يا عزيزي، بدأنا إحنا الموسمنا الرياضي بشهر 2 في بطولة، مشاركتنا في بطولة الهند الدولية حصدنا تقريبا 32 ميدالية، شاركنا في بطولة كأس العالم 11 في تركيا بشهر 5 وحققنا نتائج ممتازة جدا، 6 ميداليات فضية، وكان عدد المشاركين في هذه البطولة طبعا يعني لا يقل عن 3000 لاعب أكثر من 40 دولة. الآن نستعد للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين تقام بشهر أيلول إن شاء الله في إيطاليا، وعندنا في شهر 20 أول القادم أيضا بطولة كأس العالم في أوزباكستان.
0: وأكيد من نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم المواعيد. رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج الأستاذ سمير عثمنة، أشكرك جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياك الله. نبقى مع أخبار الرياضة المحلية. اتحاد بناء الأجسام ينظم بطولة فلسطين للشباب. إذن نظم الاتحاد الفلسطيني لبناء الأجسام واللياقة البدنية منافسة بطولة فلسطين للشباب، نتحدث عن سن تحت 25 عاما. البطولة شملت منافسات فئات كمال الأجسام في الفيزيك والكلاسيك فيزيك، وتوج اللاعب مولاد شوبكي بلقب أبطال الفيزيك والكلاسيك فيزيك كذلك. وفي منافسات بناء الأجسام نجح محمد كعبية في إحراز لقب بطل في فئة بناء الأجسام فوق 80 كيلو جرام. ونتحدث أيضا عن هذه البطولة طبعا أبطال متوجين من مختلف الفئات ممن شاركوا في هذه البطولة، ونتحدث عن إقبال ومشاركة كبيرة في هذه البطولة. الآن أرحب بنائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام الأستاذ بشير سلامة. أستاذ بشير مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
2: مساء الخير والورد والياسمين عليكم وسعد أوقاتكم يا رب.
0: حياك الله. نتحدث عن بطولة للشباب، بداية كيف تنظرون لهذه البطولة، كيف تقيمون هذه البطولة على مستوى المشاركة على المستوى الفني، خاصة أنها تستهدف فئات عمرية من الشباب؟
2: يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب، شكرا كثير على الاستضافة برنامجكم وإذاعتكم المميزة. صراحة بطولة فلسطين للشباب لعمر أقل من 25 عام تم إقرارها بشهر 11 من العام الماضي، وجاء هذا الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول أنه نحن في عنا في فلسطين شباب كثير واعدين وبيمارسوا رياضة بناء الأجسام، فكان لزاما علينا كاتحاد أنه نعطيهم الفرصة الكاملة من أجل أنهم هم يكون لهم وضعهم الخاص على المسرح مختص فيهم، يعرضوا بكل أريحية، يعرضوا بكل شفافية، ويمارسوا حقهم هذا بدون ما يكون مشاركة فئة الرجال. صراحة تفاجأنا كثير بالعدد المشاركين من هذه الفئة من الشباب، عمر أقل من 25 ممارسين وحابين يشاركوا ويعرضوا. فصراحة المسرح كان عبارة عن شعلة نار مثل ما بتحكوا، الجماهير كانت كثير متحمسة وكثير مبسوطة على شبابها وأطفالها وولادها اللي موجودين. بكل صدق وأمانة كان في عنا نخبة مميزة من هؤلاء الشباب اللي اشتغلوا على نفسهم من خلال مدربيهم بطريقة متكاملة، نستطيع بعد هذه المشاركة أنه نحط عليهم الأنظار من أجل أن يكونوا ضمن منتخب فلسطين للشباب في المشاركات سواء الإقليمية أو الدولية. من الناحية الفنية الحمد لله رب العالمين كانت تكاملية ما بين لجنة التحكيم والمدربين اللي أشرفوا على تدريب اللاعبين، بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم الأخرى اللي كانوا بديروا البطولة خلف الكواليس، سواء من ترتيب اللاعبين، من تنظيمهم، من استحضارهم للمسرح، من أجل عدم إضاعة الوقت. إحنا عملنا قبل فترة مش طويلة دورة تنشيطية للحكام الفلسطينيين من أجل متابعة آخر تحديثات الاتحاد الدولي IFBB لمنظومة العمل والتحكيم في رياضة بناء الأجسام. وبكل صدق وأمانة كانت على أعلى المعايير وأعلى المستويات، ما كان في هناك أي نوع من أنواع التجاوزات سواء من اللاعبين أو مدربينهم أو من حتى على مستوى الحضور، فكانت بطولة أكثر من رائعة.
0: بكل تأكيد يعني عندما نشاهد استمرارية لمثل هذه البطولات في استهداف فئات الشباب تحديدا، هل لديكم على أجندة الاتحاد لهذا العام بطولات لمثل هذه الفئات؟
2: نعم صحيح، نعم. نحن إن شاء الله تعالى راح يكون في عنا انعقاد مجلس إدارة الاتحاد لتحديد بطولة فلسطين العامة. بطولة فلسطين العامة تعني أنه يستطيع جميع الفئات العمرية المشاركة في هذه البطولة من عمر 16 عام إلى أكثر من ذلك. في مقترح بحب أحكي من خلالكم أخص فيه إذاعة رأي والبرنامج، إن شاء الله تعالى المقترح المبدئي أنها تكون هي في بداية شهر نوفمبر من هذا العام اللي هو شهر 11. جاي العمل على التحضير الملف بشكل كامل لعرضه على مجلس الإدارة والجهات الرسمية سواء باللجنة الأولمبية الفلسطينية أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأضيف على الموضوع أنه نحن في عنا بطولتين دوليات إن شاء الله رح يكون في لنا مشاركات فيهم، بطولة غرب آسيا اللي رح تكون في أرمينيا في شهر سبتمبر 15/9 من هذا العام، وفي بطولة العالم رح تكون في إسبانيا في مدينة سانتا سوزانا. إن شاء الله تعالى نحن عاقدين الأمل على أنه يكون في عنا منتخب فريق قوي إن قدرت لنا الإمكانيات لاصطحاب هذا الفريق للمشاركة في هذه البطولات الدولية
0: إن شاء الله. ونلاحظ حتى على مستوى الإقبال هنالك إقبال كبير، يعني هنا يبرز دور الاتحاد في استقطاب هذه الأعداد الكبيرة من اللاعبين. على مستوى الانتشار كيف تنظرون لانتشار والإقبال الكبير على هذه الرياضة التي يعني ليست رياضة حديثة ومحببة بالنسبة للكثيرين؟
2: نعم صحيح، دولة فلسطين كانت من أوائل الدول في العالم اللي كان لهم بصمة في رياضة بناء الأجسام منذ ما قبل العام 74. كان في عنا بطل فلسطيني أخذ بطولة العالم في لندن أعتقد في العام 73. فإحنا بعد ما استلمنا إدارة الاتحاد ودخلت الاتحاد في هذا الموضوع بلشنا ننشر ثقافة الرياضة. رياضة بناء الأجسام هي ليست فقط رياضة من أجل الاستعراض ونفخ العضلات كذا، ولكن هي أسلوب ونمط حياة. بحب أحكي لك إنه نحن يعني بأرقام غير دقيقة وإحصائيات غير رسمية عنا ما يقارب 10,000 ممارس لهذه الرياضة على مستوى البصرة الغربية. 10,000 لاعب بفئات عمرية مختلفة، يعني لما بنحكي إنه بيشارك في عنا 400 لاعب بيشارك في بطولات وبيستعرض، فإحنا بنحكي عن عدد ضئيل جدا لمشاركة اللاعبين بالمنافسة سواء المحلية أو الدولية. فنهج الرياضة والنهج اللي نحن ماشيين عليه هو التثقيف الرياضي للحياة السليمة سواء للشباب، للأطفال، للعائلات. يعني هلا بتلاحظ أنت على مستوى البلد بشكل كامل بتروح على الأندية بتشوف الأندية مليانة باللاعبين، مليانة بالناس اللي حابين يطوروا جسدهم صحيا مش من أجل فقط العرض. يعني نحن رياضة بناء الأجسام مثل ما حكى زميلي سابقا هو رياضة تقوم لتجهيز كامل الرياضات، يعني نتعامل مع اللاعبين بكافة أنواع أطياف الرياضة. لما بدخل النادي بدخلوا لاعب كرة قدم، بدخلوا لاعب كرة سلة، بدخلوا لاعب رياضات قتالية. هذه المنظومة المتكاملة ساعدت الاتحاد في اتحاد بناء الأجسام في أنه ينشر نفسه بطريقة أكبر، لأنه كان هناك نقص في المعلومات عن ما هي رياضة بناء الأجسام. رياضة بناء الأجسام تبدأ باللياقة البدنية وتصل لاحقا إلى التكامل العضلي ورياضة بناء الأجسام من أجل الاستعراضة.
0: وبدورنا طبعا نتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام الأستاذ بشير سلامة، أشكرك جزيل الشكر. من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، مصر تحقق أول انتصار في كأس العالم. إذن يوم الخميس الماضي بدأت الجولة الثانية من بطولة كأس العالم تحديدا في دور المجموعات. البداية كانت مع مباراة تشيكيا جنوب أفريقيا انتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله. سويسرا تجاوزت البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف، وقطر خسرت أمام كندا بستة أهداف دون مقابل بعد المباراة الأولى الأسطورية والتعادل والنقطة التاريخية التي حصلت عليها أمام سويسرا والتي كانت أصعب في الجولة الأولى، عادت لتخسر في الجولة الثانية بسداسية أمام كندا. هذا بالنسبة للمنتخب القطري. أيضا المكسيك تغلبت على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل. الولايات المتحدة ضربت مجددا أستراليا بثنائية. اسكتلندا واجهت المغرب في الجولة الثانية. المنتخب المغربي أنجز المهمة على أكمل وجه وتفوق بهدف دون مقابل، وبالتالي الآن المنتخب المغربي في الدور الثاني، وهذا شيء جميل وليس بغريب بكل تأكيد على المنتخب المغربي. البرازيل تخطت هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل. باراغواي أقصت تركيا من بطولة كأس العالم بعد الفوز عليها بهدف دون مقابل. هولندا جلدت السويد بخمسة أهداف لهدف. ألمانيا تغلبت على كوت ديفوار بهدفين لواحد. الإكوادور كوراساو أول نقطة تاريخية لمنتخب كوراساو، التعادل السلبي بدون أهداف. في هذه المباراة حارس مرمى كوراساو تصدى لخمس عشرة تسديدة، وهو أعلى رقم يسجله حارس مرمى في بطولة كأس العالم في الوقت الأصلي منذ عام 1958. وسبعين، وهذا بكل تأكيد رقم تاريخي، الرقم القياسي المطلق في تاريخ نهائيات كأس العالم. نتحدث عن 16 تصديا للأمريكي تيم هاورد أمام بلجيكا في دور 16 في مونديال 2014، لكن طبعا تلك المباراة امتدت لأشواط إضافية، بالتالي إنجاز كبير لحارس مرمى كوراساو في هذه المباراة وفي هذه البطولة والنقطة الأولى تاريخيا. المنتخب العربي التونسي خسر برباعية أمام اليابان وودع المنافسات بحكم أنها الخسارة الثانية. المنتخب السعودي خسر أمام إسبانيا برباعية نظيفة هو الآخر، لكن أبقى على حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة عن هذه المجموعة. بلجيكا إيران، هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. أوروغواي كاب فيردي، التعادل بهدفين لهدفين. نأتي إلى آخر مباراة في هذه الليلة، كانت للمنتخب العربي المصري الذي تفوق على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد، وبالتالي يصل المنتخب المصري إلى 4 نقاط في صدارة هذه المجموعة. الآن نرحب بالصحفي الرياضي المصري علي ماهر حلمي. علي مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
3: أهلا بحضرتك وبالسلام المستمعين،
0: حياك الله. إذن يعني علي، قبل أن نخوض في التفاصيل والحديث عن المنتخب المصري والمشاركة العربية المميزة لبعض المنتخبات والمخيبة لبعض الأمال المنتخبات الأخرى، دعنا وإياك والسادة المستمعين نتوقف مع هذا التقرير الذي يقربنا أكثر من الانتصار المصري الأول في كأس العالم.

0: فتح المنتخب المصري نافذة الأمل على مصراعيها في كأس العالم 2026، فبعد التعادل الافتتاحي أمام بلجيكا حقق فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الثانية، ليعتلي بذلك صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط متقدما على إيران وبلجيكا. وفي مواجهة حملت استمرار التفوق المصري تاريخيا، حقق منتخب الساجدين انتصارهم الثالث على نيوزيلندا في 4 مواجهات مقابل تعادل وحيد. كما حملت الأمسية أرقاما استثنائية، إذ انفرد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف، وأصبح أول لاعب مصري يساهم في 5 أهداف موندياليه. ولم يكتفي المنتخب المصري بالنقاط الثلاث، بل دون إنجازات جديدة بعدما سجل للمرة الأولى 4 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، وحصد للمرة الأولى 4 نقاط في مشاركة موندياليه، ليضيف فصلا جديدا إلى رحلته التي بدأت منذ مونديال 1934. لرايا رياضة، نجوى الحمدان.
1: شكرا لك نجوى. مجددا أرحب بالصحفي الرياضي المصري علي ماهر حلمي. إذن يعني علي، نتحدث عن إنجاز غير مسبوق للمنتخب المصري، أول انتصار في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ونتحدث عن صدارة مجموعة لأول مرة في نهائيات كأس العالم يتصدر المنتخب المصري. محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في كأس العالم ب3 أهداف. إنجازات بالجملة وراء هذا الانتصار على نيوزيلندا.
2: بالتأكيد زي ما سمعنا في التقرير، احنا دايما كنا بنعاني من بطولة كأس العالم، نعاني من التأهل لبطولة كأس العالم. كان بالنسبة لنا بطولة كأس العالم دي عقدة، يعني كنا دايما في المباريات كأس الأمم الأفريقية وفي تصفيات أمم أفريقيا، حتى كمان في تصفيات كأس العالم كنا بنأدي بكل الطرق، كنا بنقدم كل ما لدينا على مستوى الأجيال السابقة في الكرة المصرية. دايما كان عندنا أجيال مميزة جدا، لكن الجيل الحالي قدر إن هو زي ما أنت قلت كده يصنع المعجزات ويصنع التاريخ في مونديال 2026. كنا بنبحث عن أول فوز لينا في المونديال، منتخب مصر أكتر منتخب حقق بطولة أمم أفريقيا في تاريخ القارة، من أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في البطولات الكبرى، سواء بطولة أمم أفريقيا أو حتى تصفيات أو حتى تصفيات كأس العالم. دايما منتخب مصر أو مصر دايما يعني تاريخ كبير في كرة القدم. لحد 2023 ما كناش كسبنا ولا مباراة في كأس العالم، ما كناش جايبين أهداف غير أهداف بسيطة جدا، دايما النتائج كانت بتطلع 1-0 2-1 3-1، خسارات كبيرة جدا قدام منتخبات مصنفة وغير مصنفة في البطولة. اختلفت الأجواء مع كابتن حسام حسن، اختلفت الروح مع مهاجم منتخب مصر السابق اللي قدر ان هو فعلا يجمع مجموعة من اللاعبين ويبث فيهم روح كبيرة جدا ورجولة كبيرة جدا، خلتهم يكتبوا التاريخ ليهم وليه بلدهم كمان مصر في البطولة العالمية. احنا حققنا يعني ولا في الأحلام، احنا حققنا أول فوز كأس العالم مع صدارة المجموعة مع وضع قدم ونصف، يمكن خلاص يمكن متأهلين بنسبة 99.9% للدور 32، قد تصل كمان إلى رسميا اللي احنا وصلنا للدور 32. احنا غير كده بنلعب على صدارة المجموعة، احنا مصيرنا في ايدينا، احنا دايما كنا بنعتمد على على على على على المنتخبات الأخرى، كنا دايما بنحط نفسنا كده زي ما بنقول هنا في مصر في حزب البرمة، دايما بنقعد حسابات احنا المفروض نكسب الماتش الجاي او نتعادل، لا الفريق التاني المفروض يخسر فرق هدفين فرق هدف. لكن كل ده اتغير تماما في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم. اعتقد ان هي الجيل الحالي قدم افضل نسخة في تاريخ مصر في بطولة كأس العالم
1: بكل تأكيد. ايضا يعني اشرت علي لما تعرض له حسام حسن قبل هذه البطولة، المدرب المنتخب المصري، انتقادات كبيرة طالت في بعض الأحيان، كانت تطال التشكيلة، طريقة اللعب في هذه البطولة. رد على كل المشككين، خاصة وأن شاهدنا المنتخب المصري في المباراة الأولى يجيد أمام بلجيكا وصنع مجموعة من الفرص ووقف الند بالند لهذا المنتخب الأوروبي الكبير، وفي المباراة الثانية كان يعني في الشوط الأول لم يكن جيدا بل كان سيئا على مستوى الأداء، والشوط الثاني هو شوط المدربين، شاهدنا كيف تحسن فيه المنتخب المصري بشكل كبير.
2: حتى مباراه البرازيل الوديه كان حسام حسن فعلا بيتعرض لانتقادات كبيره في الشارع المصري، كان انتقادات من محليين لاعبين محلي لاعبين ثقيلين وكمان اعلاميين في مصر وكمان من بعض الجماهير. لكن حسام حسن مع بدايه مباراه بلجيكا مع نهايه الشوط الاول لمباراه بلجيكا حسام حسن انهى كل ده، انهى فكره قائمه الفريق، انهى فكره استبعاد مصطفى حمى، طريقه اللعب، اسلوب اللعب، طريقه معاملته كمان في المؤتمرات الصحفيه في بعض الاوقات، كل ده انتهى مع مباراه بلجيكا. لان لو هنقيم تجربه حسام حسن حتى الان لعب في بطوله امم افريقيا وقاد منتخب مصر في بطوله امم افريقيا وحتى الان في قائد يقود منتخب مصر في بطوله كاس العالم، اعتقد ان حسام حسن انجح مدرب مصري مسك منتخب مصر بعد كابتن حسن شحاته. مر من عندنا كتير جدا، حتى هكتور كوبر اللي وصلنا لنهائي افريقيا، وصلنا لبطوله كاس العالم، والعديد مثل كيروش، مثل فيتوريا الجيري، العديد من المدربين الكبار جدا في الكره العالميه. لكن لما نيجي نبص على حسام حسن واللي عمله حسام حسن، ان اللي موجود ده مش جهد فريق او جهد لاعبين فقط، لا ده جهد جهاز فني موجود. زي ما حضرتك قلت انت الشوط الاول شفنا كلنا كنا غضبانين في الشوط الاول، مصر كلها والوطن العربي كله كان غضبان في الشوط الاول. حسام حسن بروح وبجرينده وعزيمه، هو فعلا بس الروح في اللاعبين. ونزلنا شفنا من اول دقيقه 45 في الشوط الثاني ايه اللي حصل، واحنا متقدمين بهدف وبنرجع نسجل هدف واثنين وثلاثه. لا انا ما اعتقدش ان هي حصلت قبل كده مع منتخب مصر في الفتره الاخيره. كنا بنعاني جدا، كنا دايما اتعودنا بعد 2010 بنلعب باسلوب دفاعي صعب جدا جدا جدا. كل مدير فني كان يمسك منتخب مصر رغم الاوراق الهجوميه، رغم ان كان عندنا محمد صلاح، رغم ان كان عندنا تريزيجيه، كان عندنا في السابق رمضان صبحي، كان عندنا بعد كده عمر مرموش، عندنا مصطفى محمد، عندنا العديد من اللاعبين الكبار على مستوى العالم، مش مستوى مصر بس ولا مستوى افريقيا بس، لا كانوا متالقين جدا في الدوريات الاوروبيه الكبرى وكلهم في مركز الهجوم. لكن كنا دايما بنلعب في خطط دفاعيه محكمه جدا من المدربين. كابتن حسام حسن لما جه غير الطريقه دي كلها، غير الطريقه دي. لما بيلعب في ماتش هو عارف هو بيعمل عايز منه ايه، لما لعب قدام بلجيكا هو عارف هو كان عايز منه ايه، هكذا لما لعب قدام منتخب كوت ديفوار في بطوله امم افريقيا الماضيه على ما اتذكر. طبعا كان دايما لاعب فاجئ منتخب كوت ديفوار وقدر ان هو يكسب منتخب كوت ديفوار في البطوله بغض النظر بعد كده عن خساره قدام السنغال بهدف. لكن كابتن حسام حسن دايما بيبقى قاري الماتش، بيبقى عارف هو عايز ايه، ودايما بتبقى روحه العاليه بتسيطر على اللاعبين وبتسيطر على الاجواء في المباراه قبل اي بطوله مجمعه. معسكر منتخب مصر اختلف نهائي عن المعسكرات اللي سابقه، سواء معسكر امم افريقيا او معسكر كاس العالم الحالي. شايفين اللعيبه، شايفين حب اللعيبه، شايفين محمد صلاح وخارج بيضحك المباراه الثانيه على التوالي، بيطلع بيبتسم. محمد صلاح ما كانش بيعجبه التغييرات مع يورجن كلوب ولا ارني سلوت ولا المدربين بره ومن قبلهم سباليتي، لكن محمد صلاح لما بيخرج في الدقيقه 45 ومصر مش كسبانه في مباراه بلجيكا كان خارج عادي جدا، حتى لو في حزن داخلي شويه لكن كان خارج. وكان كان حسام حسن المعترض على الحكم، سحب حسام حسن قدام الحكم. احنا شايفين روح مميزه جدا، روح كبيره جدا، وشايفين اداء وشايفين نتائج وشايفين مستوى مميز جدا. يعود اول شيء لحسام حسن سخنه للعادي.
1: إلى أي حد يمكن أن يذهب المنتخب المصري في هذه البطولة بحكم أنه يعني من حكم المؤكد بات من شبه المؤكد أنه سيتأهل، ولو كان بأسوأ الأحوال لا قدر الله كثالث لهذه المجموعة، نتمنى أن يتأهل في الصدارة حتى أيضا يتجنب مواجهة منتخبات كبيرة في دور 32.
2: مشوار منتخب مصر هيبقى معتمد على فعلا طريق للأدوار الإقصائية. احنا طبعا بالفعل احنا يعني الحمد لله اللي احنا نكون قد نكون احنا لا احنا مش مؤهلين احنا نصعد ثالث بنسبة كبيرة. احنا اعتقد ان قدام ايران احنا بالطريقة وبالاسلوب وبالروح ده ان شاء الله لو حصلنا على نقطة التعادل هتبقى في صالحنا جدا، او حتى كمان المكسب. احنا سواء تصدرنا المجموعة او حصلنا على المركز الثاني اعتقد ان المنتخب هيواجه خصم يعني ممكن يكون متوسط شوية في دور ال 32. اللي انا شايف اللي هو بالروح والعزيمة بتاعت منتخب مصر، بتاعت لعيبة منتخب مصر، بتاعت كابتن حسام حسن والجهاز الفني والدعم الجماهيري اللي احنا ناسين واللي احنا شفناه في اول مباراتين، رغم اول مباراه كانت في سياتل وتاني مباراه كانت في كندا، لكن اكثر من 50,000 متفرج مصري موجود سواء في كندا او في امريكا، ده داعم كبير جدا جدا جدا للاعبين. اعتقد ان احنا قادرين مع كابتن حسام حسن ان احنا نحقق انجاز تاريخي، مش بالدور مش بتاهل الدور التالي فقط، لا ده التاهل كمان ثم النهائي، لكن نتجنب صعود في المركز الثالث لان دي هتوقعنا في خصم قوي جدا. احنا احنا احنا احنا يعني شايفين مستوى بطولة كاس العالم، الفرقه بتقدم مستويات مميزه جدا. احنا ممكن لو وقعنا مع فريق زي مثلا باراجواي، زي الولايات المتحده الامريكيه، يمكن الولايات المتحده الامريكيه اصعب شويه، فانا اتمنى ان احنا نبعد عنهم لان هم منظمين، ان هم الدعم هيبقى عندهم عليهم اكبر، الضغوطات هتبقى علينا احنا اكتر. فانا اعتقد ان احنا لو قابلنا مثلا مع ثاني مجموعه الولايات المتحده الامريكيه سواء استراليا او باراجواي، اعتقد احنا مؤهلين بنسبه كبيره جدا ان احنا نصعد لدور ال 16، ده يعتمد بقى دايما على خصومنا القادم بعيدا عن الكبار، وحتى بمواجهه الكبار بالروح اللي احنا شايفينها ديت. احنا شفنا المنتخب المغربي عمل ايه في بطوله كاس العالم 2022، واجه اسبانيا واجه البرتغال ثم تخطى من العديد من المنتخبات الكبرى، حتى رغم الخساره من منتخب كرواتيا، لكن دايما المنتخب المغربي كان قدام الكبار كان منتخب مميز جدا. احنا كمنتخب مصر قدام المنتخبات الكبيره احنا دايما مميزين. هولندا سنه 90 اتعادلنا معاها، وكمان في بطوله القارات خسرنا من البرازيل 4-3، بالعكس كسبنا بطل العالم منتخب ايطاليا، وما ادراك من منتخب ايطاليا في 2009. شفنا واحنا بنتعادل مع اسبانيا سلبيا قبل بطوله كاس العالم، قبل كده كسبنا بلجيكا وديان مع روي فيكتوريا، شفنا واحنا بنلعب قدام البرازيل بروح برضه رغم الخساره بصعوبه في المباراه الوديه الاخيره. احنا كمنتخب مصر دايما في المواجهات الكبرى بنبقى حاضرين، لكن احنا بالروح والطموح اللي شايفينها في اللعيبه ديت احنا اتعشمنا خلاص في الشارع المصري، اتعشمنا في الشعب المصري، الشعب المصري كله متعشم ان احنا مش نصعد بس للدور 32، لا احنا نكمل كمان لدور 16 ودور 8 ان شاء الله.
1: ونتمنى التوفيق بكل تأكيد للمنتخب المصري في هذه المشاركة ولكل منتخباتنا العربية. الصحفي الرياضي المصري علي ماهر حلمي، أشكرك جزيل الشكر. هذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي لختام رأي رياضة لهذا الأسبوع الملتقى بمشيئة الله، يتجدد الأسبوع المقبل الاثنين الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد مسعف وإصابة آخرين اليوم جراء قصف الاحتلال مركبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. نادي الأسير يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير 3 أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن الدامون، وهن أمين الطويل ودانا جودة ومنار إبراهيم. قوات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات وقف بناء في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. سلطات الاحتلال تمنع اليوم مزارعين من حصاد أراضيهم في بلدة سالم شرق نابلس. السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تحذر من تفاقم انتشار الملاريا مع تسجيل أكثر من 22 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 حالة وفاة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن عزمه الاستقالة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
2: بلش لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة

0: لكرة السلة، حمل حلم الوطن في عديد البطولات، وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
1: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، وخدت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
0: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد مسعف وإصابة آخرين اليوم جراء قصف الاحتلال مركبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نادي الأسير يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير 3 أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن الدامون، وهن أمين الطويل ودانا جودة ومنار إبراهيم. قوات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات وقف بناء في بلدة سيرة الظهر جنوب جنين. سلطات الاحتلال تمنع اليوم مزارعين من حصاد أراضيهم في بلدة سالم شرق نابلس. السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تحذر من تفاقم انتشار الملاريا مع تسجيل أكثر من 22 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 حالة وفاة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن عزمه الاستقالة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30-900 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راي.بس
1: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 059-99-99-95

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 9 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بحبك فين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين الشركات العالمية في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة وفق وكالة بلومبرغ. غرفة تجارة الدراجات النارية في بكين دعت الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في هذا القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار ونهج ممارسة أكثر انضباطا، كما شددت على أهمية التسعير العقلاني والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية لقطاع مصنعي الدراجات النارية. في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من

0: ناسداك.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. اللهم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تنسى أهمية الفحص الطبي، احرص على زيارة طبيبك للإطمئنان على صحتك. الوقاية خير من العلاج، فاجعل صحتك أولوية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 10:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل.

تستمعون لها الآن على رايا اف ام.

بإذني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحمة النسيان.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.